ربيع السهل من خدك بكي وغار ونسايم تطفر لشعرك ندي وغار ربيع السهل من خدك بكي وغار ونسايم تطفر لشعرك ندي وغار ويا نهر الشوق من صوتك

للطريق بكرة بتشتت الدنيا عالقصص المجرحة بيبقى اسمك يا حبيبي.

حبيبي عالحور العتيق تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق وبكرة بتشت الدنيا على الأسس المجرحة بيبقى اسمك يا حبيبي.

0: يا الناس الظلم، بما انه زيون، بما انه زيون هي اللي حركت القصه، الك عندي جايزه بتقبليها؟
1: ببالها
0: اني اتجوزي
2: زيون.
0: نعم، رح ياخد شهيدي. انا تعذبت وجيت، لازم يطلع لي عروس. انا رح ياخد زيون.
1: بس انا
0: مخطوبه؟
1: لا
0: متجوزه؟
1: لا
0: عال، انا مش مخطوب، اتفقنا.
1: انا ما بدي اتجوز.
0: بهين عليكي ارجع بلا عروس. حقنا وعذبنا القاضي الاختياريه، خايف المره الجايه ما يكونوا هرهروا. ليك يا حرام، نعوسوا نعوسوا.
1: سيدنا.
0: نعم.
1: قولك حقيقه كل اللي عم بيصير؟
0: ولك ايه، ما في حقيقه الا اللي بتصير.
1: واللي بالبال
0: بضل بالبال.
1: وشو قصة الريح بتقدفنا على ذوقها؟
0: شو قصتك انت؟ الظاهر الك قصة.
1: قصتي مثل كل القصص.
0: قولي.
1: بنت بتحلم من زغرها بتحلم، والايام بتمشي والحلم بيتهدم. اجاني عريس قالوا مش حلو، اجاني عريس قالوا مش غني، والتالت حبيته، حبيته ما بعرف كيف فرقتنا الريح وشفت حالي هون.
0: يا زيون، قصتك انت والريح قصتنا كلنا. أنا وصلت وانطلتك، بس أنت دايما بتتأخري.
1: تأخرت عليك؟
0: إيه تأخرتي، دايما بتتأخري. وصلت لعندي مأخرة.
1: مش ذنبي.
0: بعرف، هيك بدها الريح.
1: وأنت بتعزم.
0: والقعدة بردوا، نيمهن العمر على الكراسي. أنا رح برجع قصري وبقعد بنطر لحالي، وأنت بدك كملي مشوارك على كحلون. يا الميسرين، تتهنوا بالعرس.
1: سيدنا.
0: نعم.
1: خلي نعمان يصلح للسيارة.
0: تكرمي. انده نعمان يصلح للسيارة.
3: معكم دائما إذاعة دلتا.

0: أنا اسمي زيد الخير، عندي عز وكم دجاجة إجوا بدو المصاري وما معي ولا بارة.
1: بالأول بوسي إيد الملك.
0: بسناها، قلن يصبروا علي شي يومين ثلاثة.
1: واستأذني بالكلام.
0: عن إذنك، استأذننا، تكفي لك الخبرية وجابوني على الصخرة وأنا طلبت مقابلتك، بدي أتشكي لك برموا ليدي فكشوا لي إياها.
2: بكفي، فهمت فهمت، بيظهر أنت ما دفعتي.
0: لا.
2: وبتعرفي جزا اللي ما بيدفع؟
0: نعم، بيشتغل بالصخرة.
2: وشو بتعرفي تشتغلي؟
0: بجلي بكنس بطبخ.
2: يا عيني من قلة الطباخين بهالدولة ولك شوشطي شوشطي.
0: وبعمل اشياء كثيرة، بعرف مية كار، حياكي، غزل، خياطة، برقص، بغني، بمثل.
2: شو بتعرفي تمثلي؟
0: نعم، أيتها الشمس، أيها الليل، وأنت يا بحار الصحراء ارتعدي فإن الأبطال.
2: بكفي بكفي، هيئتك منك قليلة، تعرفي تغني كمان؟
0: نعم، رح سمعك وبتشوف.

0: وبتقول الحرسات يتركنا. يا أيد اتركوا زاد الخير، بس قبل ما تتركوها شغلوها شوي بزق الحطب.
1: يا مولانا
0: يلا بكفي. يا جاد الحكيم.
2: نعم يا مولانا.
0: إذا سألوك شو أهم شروط الملك، اختصرهن بثلاث كلمات.
2: العدل، المحبة، وراحة البال.
0: عظيم، اختصرهم بكلمة واحدة.
2: الضمير.
0: بتعرف يا جاد حكمك صارت شايبة مثل دقنك. لك إلك 10 سنين لاحقني بالضمير ما كنت تجدد. غير شي مرة قول السهر الخمر. الضمير بتعب يا جاد، الخمرة بتريح أكثر.
2: اللي عليك الأمان.
0: عليك الأمان، بس ليك اوعى تكبر بالحكي. ها
2: ما بكفي الناس الضرايب والصخرة والسكوت، حتى تزيد عليهم حصة الملك وتجعل حالك شريك النص بمواسمهم وممتلكاتهم.
0: أنا الملك يا جاد، والملك بيملك كل شيء. لي بتشوف إني أخذت لهم النص، ما بتشوف إني تركت لهم النص.
2: يا مولانا الناس مش راضيين.
0: لي مين بيرضي الناس؟ وبعدين شو بدهم يعملوا؟ اضراب بفشلوا، تمرد بسكتوا، احتجاج ما بسمعوا، ثورة عندي حرس كفاية.
2: ما حدا بيقدر يحبس المي، والناس مثل المي إلا ما تلاقي منفذ تتفجر منه.
3: اركع. مش راح اركع.
0: انت مراد الاسمر؟ نحن كنا رفقه، كنا ندرس الفلك سوا ونراقب النجوم سوا ونتنزح بين الكواكب سوا. كارمني وركع.
3: مش راح اركع.
0: طيب عالركبه ونص.
3: قلت لا.
0: نبقى نحكي لبعضنا اسرار ورفقه عمر. يا جاد الحكيم، صاحبي مراد ما بيركع، حابب شوفه راكع قدامي ما بيكرمني.
3: ليش بدي اركع؟
0: حكي النجمة الليلكية ما كنا نعرف اسمها، فايق شو بتبعد عن الارض؟
3: قد ما بعدنا انا وانت عن بعضنا.
0: عفاك ملايين السنين، شفتوا شفتوا؟ مراد كان يدرس ويطالع دايما، انا كنت كسلان، دايما الطشي بالصف. لشو بدي ادرس؟ كنت عارف حالي بدي صير ملك، لكن انت من الاول نيتك غش، ناوي تتفوق علي. اللي شو فادك الدرس؟
3: فتح لي عيني.
0: مش احلى كانوا يضلوا مغمضين ونضل اصحاب؟
3: يا رايت فيك تفوت على البيوت وتشوف التعاسة.
0: يا حبيبي يا مرات كيف عم يحكي؟ حرام هالناس قديش صار فيه عم بيحكوا باسمهم، وانا شو؟ انا الوحيد اللي الي حق احكي باسم الناس.
3: الناس مش نجوم تترقبهم من الابراج، بدك تنزل لعندهم لتحت حتى تشوفهم.
0: إلنا 20 سنة مختلفين على هالناحية البسيطة. على كل حال رح فرجيك إني أنا أحسن منك، وما بنسى الخبز والملح، رح خليك ضيفي على طول. يا حراس حبس مراد 100 سنة.
3: تلني أفضل من هالحكم.
0: ولو يا عمي، كيف بدنا نقتلك ما أنت صاحبنا؟ إذا قتلناك منصير بدنا نجيب ولادك يكفوا الحكم عنك. بعرف عندك 3 ولاد، هانت الشغلة، 3 وانت 4، رح قسم الحكم عليكم كل واحد 25 سنة.
3: انت تعيس يا هالملك، تعيس، عم تجرب تتسلى بظلم الناس، لكن رح تغرق بوحشة نفسك.
0: خدو بلش يخبص. يا جاد الحكيم، لا مراد حكي عن وحشة نفسي وأنا كنت رايق وعن ابتسم.
2: لو كنت رايق فعلاً ما كنت حكمت هالحكم.
0: أنا ما أخذت رايك بالحكم، جيبولي الإثارة.

هبت ريح البحر والمركب وحيد، سودت الشوارع والمركب وحيد.

بأمر الملك يطلب من الشعب.

0: ليش ما زينتوا؟
1: مين بده زين؟
0: ناس.
1: أي ناس؟
0: وين الجماهير تستقبل الملكة؟ شو ما سمعوا الأوامر؟
1: ما في حدا يسمع.
0: مش عم أفهم.
1: الناس راحوا هجروا، تركوا بيوتهم.
0: بهالحشرة نام معهم إذن يروحوا، بكرة بس يرجعوا كلهم رح يتوقفوا.
1: يا قايد، حاجة تهددهم، صاروا أبعد من التهديد، ظهروا بريت الخوف، ما بقى ينطالوا ولا رح يرجعوا.
0: معقول ما يرجعوا؟ هيدي بلدهم وهيدي بيوتهم.
1: إلا تنسى إنه الملك شريك النص، وكل عمره هيك النص حامل هالنص. هالمرة خلي النص هيدا يحمل حيل.
0: بلا كترة حكي، بدي أعرف كيف راحوا.
1: تعرف كيف بيرحل رف سنونه على القرميز؟ هيك راحوا.
0: الموقف حرج. مين بده زين الشبابيك والقناطر؟
1: لا الشبابيك زيني ولا القناطر، هن كانوا الزين.
0: لا تكوني عم بتشاغبي على رجوع الملكي، مشي معي بدي فتش البيوت.

0: يا جاد الحكيم، الملك قربت توصل ومني شايف لا جماهير ولا ناس، شو القصة؟
1: نادى المنادي بكل المطارح.
0: وينهم؟
1: ما بعرف.
0: اسحبوهم من بيوتهم.
1: بالبيوت ما في حدا.
0: شي، الملكة إلها شهر غايبة بزيارة أبوها الملك صخر الأول، وترجع من دون استقبالات شعبية مش أصول.
1: يا مولانا، راحت الحاشي والحرس يستقبلوها، ورح منقل عملنا لاستقبال رسمي بسبب ظروف خاصة.
0: ظروف شو؟ يعني لفلفي مثل العادي.
1: يا مولانا، الناس إلهم ظروفهم.
0: أنا أدرى منك بالناس، لما بتحتاجهم بيتلأمنوا عليك. على كل حال، بعد الاستقبال حق يقولي ليش غابوا.
1: بعتنا الآية دي حقي.
0: عال
1: طلت الملكة.

0: يا ملك الزمان، بعبر لك عن صدق بخضوعي وعن حبي برجوعي.
1: انت الفرح الطالع، نجمة المطالع.
2: يا مولاتي ان شاء الله الرحلة كانت سعيدة.
0: الرحلة كانت زهرة العمر لولا الشوق لمولانا الملك.
1: وكيف حال جلالة أبوكي عمي الملك صخر الأول، وجلالة حماتي أمك الملكة جلبهار؟
0: بيدعو لك بطول العمر، بيدعو لك بالنصر.
2: وكيف بحيرات الشمس وشواطئ الرمل، كيف الناس

0: يا سيد غيبون، شو هالاستقبال الشرشوح؟
1: ما تبلشي، استقبال رسمي بسبب الظروف.
0: لما شرفت أميرة كرمستان عملت لها اللي من عمل، شعب وجماهير وزيني وكل قد الشبر. ليش بدك تتشاوف قدامها؟ نفخت حالك مثل ديك الحبل. بس أنا الملكة، شو استقبال رسمي؟
1: ولك يا عمي، هيك الاستقبالات الملك والحرس والحاشي
0: كله مش مهم، أنا بدي الشعب.
1: هلأ صرتي تحبي الشعب؟
0: ايه، بيعطوا منظر. ليش ما دعيتهم؟
1: دعيناهم وما اجوا.
0: ما اجوا، شو السبب؟
1: ما بعرف، بعتنا نحقق بالأمر.
0: عقوبه شديدة. شو هالفوضى؟
1: ولك يا عمي، لوين رايحة؟ عادي خبرينا تنشوف.
0: تعبانة.
1: شو بصبصتي كتير بهالرحلة؟
0: انخجي، ناسي اني ملكة؟
1: شو يعني الملكة مش ست؟ بتلطى تحت هالتاج وبتصير تبصبص.
0: لا هيك كتير، ما بسمح لك تحكي معي الحكي.
1: احترميني، انا الملك.
0: الملك على غيري مش علي. شو هالمملكة اللي كلها غبرة؟ قطيعة يوسعوا الطرقات شوي. موكبنا كانت فركش، اروح شو بمملكة بي الساحات والشوارع.
1: ايه شو بعمل لك؟ بيك قبض من الامبراطور حموش.
0: وانت شو؟ شقفة نهر طاف عندك، طرحت الصوت على الدول. بوابير الطحين اللي اجتك اعاني درفتها لولاد خالتك وبعتوها سوا. يا عيب الشوم.
1: ولك الشاطر ما يموت.
0: فإذا نعمول معروف، لما بتجيب سيرة أهل الملوك حط إيدك على راسك.
1: فلقتيني بأهلك، فلقتيني بأهلك. أنا ملك ابن ملك، بيك متعدي على الكارت عدائي، بعده لهلأ بيلبس التاج بالقلب.
0: فشل.
1: أنت فشل.
2: يا أصحاب الجلال استرونا وطوا صوتكم.
0: إذا كنت حكيم حكم له عقلين.
1: لك يا عمي، شو هيدا؟ شو هيدا؟ بتروح لعند أهلها بيعدوها جر جر جر جر جر جر على راسها، بترجع معباية. اللي بالي شي ساعة رح اسحب سفيرنا
2: من تحت راس حكي.
1: نعم، هيدا تدخل بشؤون الداخلية.
2: طول بالك، طول بالك.
1: كل الحق عليك، كل الحق عليك. انت اللي جوزتني، انت اللي علقتني هالعلقة.
2: يا مولانا، جبنا لك ياها بنت مملكة مستورة، وجلالتكم شفتوها وغشيتوا.
1: يا عمي، يا عمي، امها قوية، امها جلبهار، فحول لعبت لي بعقلاتي.
2: وجلالتكم موضوع قابل، مواكبكن الملكية حفرت الطرقات ليلية، تاخدوا هالجيش وتروحوا تلفوا، اللي يشوفكن يحسبكن رايحين على الحرب.
1: شفت، شفت، شفت منيح اللي انت ما تجوزت يا عمي، طيضل في حدا بهالدولة عقلاته براسه. حققتوا بأمر الرعية؟
3: طال عمرك ما في رعية.
1: نعم، وين راحت؟
3: هربت.
1: الرعية، الرعية
3: هربت.
1: هربت؟
3: نعم هربت.
1: آلاف الناس، المدن، الشوارع، الجماهير الغفيرة اللي كانت تهتف عاش الملك، كلهم هربوا. معقول
3: هيدا اللي صار؟ المملكة صارت مهجورة وشمالها الصمت، ما بقي فيها إلا زاد الخير وخيالات الحرس.
1: زاد الخير وخيالات الحرس، ما بيصير، ما بيصير.
2: ما حدا بيعرف كيف بتتفجر المي. أنا بعرف ثورات وإضرابات ومقاطعة السلطة، بس شعبي هاجر كله ما بعرف.
1: غلبوني يا جاد، غلبوني. عوض ما يروح الملك راح الشعب. سكروا علي المملكة وراحوا، نفيوني بحالي وراحوا. لك وين كنتوا ما سكرتوا البواب الطرقات الجبال؟
3: ما بتتسكر يا مولانا.
1: حالي خطيرة يا جاد.
2: نعم يا مولانا، ما بيصير ملك بلا رعية.
1: أنا صرت ملك المنفى، ملك البيوت الفاضية والساحات المهجورة. هربوا وانتصروا. زاد الخير؟ أنت ليش بقيتي؟
4: أنا ما بدي فل.
1: ليش؟
4: هيك لازم حدا يبقى. سلموني مفاتيح بيوتهم ورسموني ناطورة المفاتيح. يا جلالة الملك، لو المفاتيح سيوف كنت بتسلح جيشك من المفاتيح اللي عندي.
1: يعني انت هلأ صرتي المفاتيح؟
4: نعم.
1: وانت صرتي الشعب؟
4: نعم.
2: يا مولانا، ما زال بعد في شخص واحد، يعني في رعية وفي ملك.
1: صارت رعيتي زاد الخير. ليش فلوا يا زيد الخير؟
4: صار بدك البيوت والأرض، تركوا لك إياهن وراحوا.
1: وشو نفع البيوت بلا ناس؟
4: هلا عرفت أنت الناس كانوا يروحوا رخاص عندك، ديك المي راح بسلة لوز.
1: اخراسي، أنا الملك السيد وبإيدي الحياة والموت، وأنت الرعية وعليك الطاعة.
4: إلا تزيد علي بفل.
1: احبسوها.
2: لا يا مولانا، لا بيسوى تحبسها ولا بيسوى تتركها تفل، بتصير بلا رعية.
1: نقتلها؟
2: كمان بتصير بلا رعية.
1: فإذا يا شعبي المحبوب يا زاد الخير، خلينا نتفاهم.
4: نتفاهم بس إلي شروط.
1: شروط على الملك؟ لا ما بقبل.
4: وأنا ما بقبل.
1: ييه على هالشغلة. لما كانت الرعية موجودة ما كانوا يتفقوا على رأي، شو يقولوا إيش يقولوا لا. لما زاد الخير صارت الرعية، صارت كلمة واحدة، يا إيه يا لا.
2: يا مولانا خلي عطفك على زاد الخير.
1: يا أيد يا جاد الحكيم، أعملوا لشعبي المحبوب زاد الخير مثل ما بدها.
4: شيلوا عنا حصة الملك.
1: شيلوا حصة الملك، خففوا الضرائب، فرضوا الصخرة، ما تشغلوا حدا ببلاش، ادفعوا مال لزاد الخير بدون ما تشتغل.
4: لو المال تفاح كنت باكلهم، لو المال تياب كنت بلبسهم، هلأ هني والتراب مثل بعضهم، منين بدي اشتري فيهم ومن مين؟ إذا ما في ناس لشو المال؟
1: تعرف يا جاد، صار العرش بإيد زاد الخير وبدي تتهزه، مش لازم استسلم، لازم اخلق رعية. فلتوا المساجين خليهن يصيروا رعية.
2: ملك رعيته المجرمين؟
1: مش أحلى ما تكون رعيته خيالات الشجر؟ أيكتب لهذا الملك التعيس أن يحمل كيسه ويندار يشحد على أبواب الملوك؟

0: زاد الخير، كيف حال الرعي اليوم؟
1: ضجراني.
0: اطلعي اطلعي تنتسلى.
1: لا انت نزل، هون الشوق غطى الشوارع، لازمنا حدا يدعس. نزل
0: الملك ما بينزل
1: والشعب مش رح يطلع.
0: الهيئة مش رح نتلاقى.
1: الشغل بيدك يا مولانا.
0: واخرتها معي، هيئتك عايشة عزوئك تحت. بدي اعرف مين الملك، انا ولا انت؟
1: المحابيس اللي فلتن هربوا.
0: عارف عارف، ما عاد في غير وجي ووجي.
1: يمكن واحد منا صار لازم يروح، يا انا يا انت.
0: ما بيصير مملكه بلا ملك،
1: وما بيصير ملك بلا شعب.
0: ايه انا ما قلت له نفلو.
1: ظلمك قالو، راح وما سالت عليهم. انا ليلي بشوفهم تايهين تحت نجوم لاكل ولشرب. ليلي بتجي خيالات ولادهم العطشانه تشرب من برك المي وتهرب مثل الغزلان.
0: ولك يا عمي، هني فلوا حتى يسقطوني، لكن انا اجتزت الازمه وبقيت.
1: انت بقيت لاني انا بقيت، لكن هلا عم اقول لحالي اذا رح ضل انت رح تضل، وبيكونوا اللي راحوا راحوا بلا تمن. منشان هيك رح البس فقري وتعاستي وتوش حالي بالاعشاب البريه، واتمشى باحتفال تحت زينه الشجر وقبه السما. صوب ارض جديده يتمشى، وكل ما ببعد مسافي عرشك بيغرق شبر حتى توصل انت للارض وانا للحريه.
0: لا يا زاد الخير، لا تروحي وقولي لهم يرجعوا، انا بحبهم.
1: انت قلن
0: ما بيسمعوا مني.
1: اذا بدك اياهم من صحيح بيرجعوا، انا رايحه.
0: زاد الخير وعفي، بدي اياهم بدي اياهم، شو بينفعني ملكي بلاهن؟ هلا حتى شفت حالي، شفت الملك قش على بيدر ما ولا

يكون حدا يرد علي. لا تخلوا الملك ينطر على البواب يا اصحاب البيوت، شحدوني كلمة حلوة جايب لكم مجد الملك ينفجر منه، وزعونا على الولاد خليهم يتسلوا يا اصحاب البيوت يا اصحاب البيوت يا اصحاب البيوت.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: راديو سبور مع فارس كرم برعاية حلويات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروتشو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لا تشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
4: السامبا قال لك هو دفكة انسو بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
2: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: Back to the music Delta FM Lebanon

برنامج راديو سبور مع فارس كرم برعاية محلات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس.

0: هاي الغنية تلبقلي صعبة نايم. صباح الخير يا واد يا تقيل، برعاية حلويات الدعوة. نعيم اليوم عنا جايزة كتير حلوة، شو هي رح لك وقت بتفوت على المحل انت ما بدوقوك بهيدي الملقة الصغيرة البوزة هاي الصغيرة هيدي هي رح يربح حوالي اليوم. شوي عم تضحك. صباح الخير للجميع ما عدا شخص واحد. شيب عالم كتير، أنا كتير كتير بلش البياض يبين نعيم، بلش يصبغه، بلش ياخدوا أدوية. برعاية حلويات الدعوة يلا اليوم كيلو بقليوة نعيم مع أربعة ستيك دعوئية، أربعة ستيك دعوئية نعيم. خلينا أعطيكم أسئلة اليوم. أغنية الختام لملحم بركات شو معقول تكون؟ اليوم الخميس من هون دغري رايح على الكورة، بلدي بقضاء الكورة، لوين رايح أنا؟ لوين؟ اسم البنت اللي اختاره نعيم اليوم ببلش بحرف الألف. ألف ألف ألف. واحد مثلك حمامة بيضة. سؤالي لإلكن، إذا كنتوا موجودين بمحل شهر مثل ما هو بمعسكر نعيم خلينا نقول، وكل يوم بدك تتروق نفس الترويقة، كل يوم شو بتتروق على شهر فرد ترويقة كل يوم كل يوم؟ نعيم بيأكل آل كنافة تحت الأرزات، هوى الأشرفية حبيت نعيم، حلمي ارجع عمر بيت عطرباتك يا بارح. الحكمة أجمل جيم لقلهم دفاعيا هالموسم، سيطروا سيطرة تامة والحكمة بمحل تاني. شباب البترون حسموا، بقيوا بالدرجة الأولى والتضامن حراجي البديونترو شهرين لا يلعبوا مع تاني الدرجة التانية. نعيم اليوم بينطلق المونديال الساعة 10 مساء على 01495222 والواتساب على 0355 355. بقول لي مارك رايح صوتك عقد ما عم تاكل بوزة. تعرف شغلي بعد ما شفنا شي من عند دعوق بوزة، صدقني ما باكل الا نعيم دعوقية وما بعرف شو بقليوة وخبريات بعد ما اكلنا بوزة. اغنية الختام من حين بركات واسم البنت بحرف الالف يلي اختاره نعيم. احمد بقول لي منقوشة بزعتر، شو بعرفني انا بطاط، سألوني شو بعرفني. يا ما خبيت بعينيك اليوم نعيم جراندايزر رح تعلن في فحوصات اليوم، في تقديم. بشو مننقلهم للتلاميذ؟ بالمليلات؟ بالدبابات؟ بشو مننقلهم؟ تحس علي ودويك وقلبي موجوع ما خليك. الدنيا دوارة، يوم إلك ويوم عليك، ما في شي بدوم على حاله. يلي بيجرح وبيظلم وبيكذب وبيحفر لغيره وبيفكر انه رح يهرب من النتيجة، بيجي وقت وبيشوف كل شي قدامه. يمكن تتأخر العدالة بس بالنهاية كل حدا بياخد حقه وكل شي بيرجع لصاحبه، حتى لو بعد وقت طويل بهيد الدنيا أو بالدنيا التانية. بدك ناخد اتصال نعيم، صار له ناطر معنا من امبارح. ألو
1: صباحو.
0: صباح النور.
1: أنت وقلبك قولوا حكمة.
0: أيوة أنت مع الحكمة؟
1: يا باطل يا باطل
0: والله ما بعرف انت مع مين.
1: انا بهدي له خينا هادي هذا الماتش لانه هو بحب هيك متوشي. هذا متوشي الرعب اللي بصير يسكوا اجراء فيها هو بيرعبوا له هادي.
0: طيب ترويقه كل يوم على شهر شو هي؟ زيت الترويقه
1: بيض بقورمة.
0: بيض بقورمة كل يوم على شهر؟
1: كل يوم
0: يا ويلي.
1: واماندا اسم البنت.
0: اماندا ما بحكي معه.
1: وكان في اختيار يجي يبيع حلويات تحت البيت عنا بالثمانينات كان يقول بدي يدوق بدي يروح لعند الدعوة.
0: مزبوط بدي يدوق بدي يروح عند الدعوة ما في إلا هيك.
1: بقى الله يرحم وراح من هالدنيا.
0: ايه وبقى الدعوة.
1: وبقى الدعوة.
0: اوكي وليد
1: حبيبي
0: يا هلا. تذكر يا علي. لا لا مش أدالي يا مها. مين بده يربح معنا اليوم كيلو بقليوة وأربع ستيك دعوئية من عند الدعوء؟ نعيم الستيك ما فيك تكملها؟ ما يفكروا هيك يعني ما فيك تكملها. نهار التلاتة نعيم عندي جيمين ورا بعض فوتبول تعليق. تخيل ماتشين ورا بعض بزيت النهار يعني بيجي الأربع اللي عندك نعيم بالإشارات أنا وياك. يلا ما حدا عم يعرف لا المنطقة ولا الغنية ولا اسم البنت. هاي جنة يا علي. ألو
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: لعلك للنور.
0: تفضل.
2: منطقة كشبة.
0: أوكي.
2: الأكلة المغربية.
0: ترويقة عم نحكي له.
2: هاي ترويقة
0: بقول لك أنا عارفها. شو بدي أقول لك؟ أوكي.
2: الاسم أليم.
0: أوكي.
2: وغنية لملحن بركات ما عندي فكرة أي غنية كثير حلوة.
0: أوكي.
2: سؤال المتوشي الفوتبول اللبناني منقولة هلأ بهذا المونديال؟
0: إيه منقولة منقولة.
2: يعني
0: أهم للمونديال نحن ما عليه.
2: إيه إيه أكيد أكيد.
0: نسمة والأنصار وشوية أهم للمونديال.
2: ما في نسمة يا زلمة.
0: أوكي.
2: أوكي سلام.
0: يا هلا يا هلا ميرسي. 0-1-4-9-5-2-2-2. أما الواتساب بمجرد ما تشاركوا معنا عنا كل يوم رابح مع حلويات الدعوء. شربل شو معك؟ ألو
3: بوجورك فارس.
0: تفضل
3: وائل معك. فارس ترويقة فتة بيض بلبن.
0: بيض بلبن. أوكي
3: لبن لذيذ.
0: ايه انه يومية. اوكي.
3: فارس شو هي الدعوية عن جد عم حاول افهم.
0: لا لا لا بدك تروح تشوف شو الدعوية.
3: هلا هي اكيد حلو يعني شيء حلو بس شو هي مكونة من شو؟
0: مكونة من فاصوليا مع مغربية فايتين ببعض.
3: حلو.
0: شو بدي اقول لك؟ هيدي بس عند الدعوة في منها الدعوية لتعرف جربوا يقلدوه ما زبطت.
3: انا الجمعة ان شاء الله بدي امرق.
0: اوكي
3: فارس سؤال بس بعد
0: ايه
3: ليه استفزازه سهل
0: دغري دغري ما حرام عيش على الادوية شو بيك.
3: يلا منيح اللي حكيت لحي اليوم على 8 فارس.
0: اوكي
3: يلا باي.
0: يلا الماتش على 10 لهلا نايم ما عم شوف غنية ما عم شوف اسم ما عم شوف بنطة.

0: اتصال. الو
1: صباح الخير.
0: اهلا
1: كيفك اليوم؟
0: منيح
1: تمام.
0: ايه
1: كيفه حبيب قلبي وليد؟
0: منيح وليد،
1: ما رح يخلي لي صاحب وليد.
0: لا وليد تبي ما بيعرف شيء، قله يسمي لك لعيبين بالحكمه، ما بيعرف.
1: فوتني بمتهات والله، نصيبي ردينا ونصيبي ما ردينا، بس رح نقله الدنيا هيك. طيب يوم الك ومن 2004 لك، شو بدنا نعمل؟
0: صح
1: مظبوط.
0: ايه
1: حبيبي خي فارس، ليك شو قال عزمني اليوم على ماتش بيروت والرياضة؟
0: لا
1: لا ولو
0: انا ما بعزم حدا.
1: ما بتعزم حدا؟
0: نو نو نو نو،
1: ايزي جيم على كل حال، بس انه كنا تسلينا.
0: بتتسلى؟
1: بنتسلى على التلفزيون. ليك ابو الفوارس، مين ناقلين النهار الثلاثة فوتبول؟
0: ماتشين.
1: مين
0: قولك؟
1: والله ما بعرف، مع الانصار ما عندهم اول مرحلتين، ما بعرف.
0: ما هو لانه ناقلين ماتشين لان الانصار ما عندهم.
1: اوكي، بتعرف انت مرتاحين، نحن يعني فريق بعيد جدا.
0: ماشي
1: فارس، لك كل واحد فريقه اهم من المونديال واهم من كل شيء، انت بتعرف كل انسان عنده فريقه، يعني بالنسبه لنا الانصار اهم من المونديال واهم من كل شيء.
0: يلا هادي
1: حبيبي
0: وصل. اسم البنت بتعرف شو بيقولوا لي؟ نعيم الشميه، لانه ببلش بحرف الالف. هاي الاغنية وهديت ايدي خاص من جيسي لمحمد.
2: شو عم تعمل يا قلبي؟ ليش عم تعمل في هيك؟ على علمي ما رح تعشق، اللي شو اللي صار علي؟ غمضت
0: عيني. ترويقة لحم ني على شهر؟ لا يا جماعة،
2: شو عم تعمل؟
0: اذا الشهر كل يوم ترويقة هي زيتها، شو معقول تكون ترويقة؟ نعم اي شيء، اللبنه الجبنه مساهول انه نباري اكلي لبنه من
2: ولا لحظه عم بتروح تحكي.
0: تعرف انا مش رح اشمت فيك، ورح ادعي عن جد لله يشفيك، ومش رح اقول لك الله يزلك، الزلة اللي فيك مكفيك. نيتك اوعى تصفيها، وطريق الكذب كفيها، ومش رح احكي على الكرامة لحدا مش سامع فيها، مش سائل عن عزة نفسك. صدق غبي اهبل عم حسك، كيف بدك انسان تصير وبالكذب معبي نقصك؟ اداء قوية نعيم.
3: لو كنت غلطان بعتاب
0: سامحك الله. نعيم إذا أجيك كادو وما بتعرف من مين، شو بتعمل؟ نخي خليني أقول لك علبة حلو، ما رأى أقول لك شي. بتكلها نعيم، مش بتكلها، بتفرمها، بس ما بتسأل حالك مثلا من مين، بتسأل حالك بس ما بتوصل لنتيجة. تعرف ليه؟ لأنه حبينك كتار. ألو
4: صباح الخير.
0: هلا صباح النور يا هلا، تفضل.
4: إلك ولا المزوق سيد نعيم؟ وشكرا.
0: خلاص بقى مزوق، اطلع من حياتي انت ونعيم. مزوق عشو مزوق؟ طيب
4: اوكي. البنت اروى.
0: لا ما بتعطى معه،
4: اروى في
0: بصيدا. ايه انا ما بتعطى معه.
4: بالنسبة اللي قلته قبل شوي كتير حلوين.
0: شكرا.
4: والشكوى لغير الله مزلي.
0: مزلي مزبوط.
4: الاغنية لابو ماجد، خلينا نقول ما في ورد.
0: ما في ورد. اوكي.
4: ما في ورد. ما في ورد. عالسكت بموت.
0: اوكي.
4: وبدي اطلب اغني.
0: تفضل.
4: يا حلاق اعمل لي غرة، خلي زمان ما سمعها. قالوا بدها تفلج ابن الجيران اليوم.
0: اوكي.
5: بدنا عروس للشهر.
0: ما حلوية الدعوة نعيم، كيلو بقليوة واربع ستيكس اليوم، مين بده يربحهم؟ بيجي عليهم شوكولانة، هي بيجي عليهم قلوب يا ماما. أغنية الختام لملحن بركات، ما حدا عارفها. اسم البنت ببلش بالألف أو بالآ بأن فرانسي، بالأي بالإنجليش، ما حدا عارفها. والبلدة طالع عليها أنا دغري اليوم، ما حدا عم بيعرفها لهلأ بقضاء الكورة. آية ما بتعطى مع الآية. تيا بونجور، تيا بونجور يا تيا. تيا نعيم راح على الكل، ما كانت تخلص الكل نعيم، يحرق حريش الكل. اتصالاتكم بس على 01-495-222. اما يلي بده يبعت واتساب على 03-5-5-5-3-2-2. 3-5-5 بريك ومنرجع.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه بلاك ليبل لتر 125 $30 وقية جبنة شافر لكسكي $4.75 وقية جبنة فوندال $2.
2: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري. تليفون 09-918-184 و 81-408-468. إيميل info@cedarwaves.com.
0: راديو سبور مع فارس كرام برعاية حلويات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
4: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يورو السامبا
5: السامبا قال لك هو دافك انسو عم يعرف
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل
9: من لبنان لكل العالم وهلا مع صوت وصوره تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
0: to the music Delta FM Lebanon
10: نعيم من بعد ما كانوا على هاف تايم نيويورك نيكس متأخرين قدام السبيرز بفارق 27 نقطة وبنهاية تالت كورتر 15 نقطة نيويورك نيكس عم بيربحوا 107-106 وعم يتقدموا 3-1 فاينل NBA. إذا ترويقة على شقر هي زيتها شو بتاكلوا نعيم لعت لنفسي إلينا تاكل بيض مع أفوكا كل يوم على شهر
11: باي ألو
10: ألو
11: تذكرني من البارح
10: شو هيدا؟
11: أنا عبد
10: إيه عبد شو يا حبيبي قلي
11: تعرف مش أنت بمنطقة اسمه شن الفيل؟
10: شو هو؟
11: منطقة اسمه شن الفيل؟
10: مين أنت؟
11: عبد
10: إيه أنا شو بعمل؟
11: مش انت بمنطقة اسمها سن الفيل؟
10: لا يا عبد لا لا يا عبد اوكي عبد خلاص عبد باي باي سلم حبيبي روح المدرسة يلا ما بعرف التيكتس ما خصتي يا جماعة صدقوني انا نعيم تيو سوري الترويقة بتعرف شو لعن نفسي ما تعرف قول فوز اسمه بيتزا قال كل يوم لا قولو لا قولو شادي كمان بيض مع أفوكا. ما حدا عم يعرف اسم البنت بحرف الألف؟ لا لا مش أميرة يا جماعة، أنا وأميرة نهائيا. مرحبا، ما في البلدة بقضاء الكورة. ألو. ايه نعيم ما يضل نايم. صباح الخير، جود مورنينج فرحة زير، مبروح عليها. تعرف اي فرع هيدا بيصوروا لي حلويات الدعوق؟ لا والله ما بعرف، شو منين بدي اعرف. انجي لا ما بتعطى معها لانجي كمان. شربي الحمامة بيضة، انتبه ما تنزل عليك شي هي وطايرة. انتبه
12: احتاروا في وصلك شعرة،
10: احتاروا يجيبوا منين. الله يا نعيم، شو بحب هالغنية، بتعرف ليه؟ بتذكرني بس مش بأميرة. كنت سميها أميرة.
12: احتاروا يجيبوا منين،
10: اوصف بتلقوي كلام، عيوني يا طويل عين. مين أميون؟ ما بطلع عليها أميون، ما بطلع عليها نهائيا. ألو. هلا يا ريت بقلولي منربح، ويا ريت نربح عن جد، يا ريت كلكم تربحوا. بس قلتلكم اليوم يلي رح يربح من عند دعوق هيدي، وبتفوتوا على محل حلو بتقولوا دوقني البوزة هاي الملقة الصغيرة هاي رح تربحوا اليوم. بس فادي عويدات، صباح الخير. نعيم هادي الأقرع اللي شجعنا. ايه لا مشيت ولا

0: على 01-495-222. أنا بيلا ما بحبوا هالاسم، شو بيك يا فاتشي؟ ديانا ما بعتقد أبدا فيني أسمع فويس يا ديانا، بعتذر منك قد ما عندي واتساب. بيض مسلوق نعيم كل يوم. هي المنطقة رايح عليها بقضاء الكورة مؤلفة من كلمة واحدة. لا بشري ما بطلع أنا هيد، لا لا أبدا. لما بتقلي أطيب شيء كل يوم تروية الزعتر، لا لين ولا أميون ولا كسبة يا سوسي. عبالولي عائشة بكار، ما بعرف، لا أمال ولا يا صمتي، لا أميون ولا أنجلا. هاي ما حدا عم يعرف. مصلي كيفك مريان؟ لا يا مريان، لا يا مريان، كلهم غلط.
1: ما حدا بيهمني اللي بيفكر لحظة يقرب مني، يعني بيخسر حياته.
0: زيزة زيزة نعيم بالكورة، نعيم شو عليك يا إبراهيم؟ غيدة بوجور،

0: شي. نعيم سليم عرف المنطقة رايح عليا. أمال يا زعتر فرعقة والله يا أميرنا ما صبت شي أبدا. ألو
1: ألو بوجور فارس.
0: بوجور
1: إلي مانون معك كيفك؟
0: ألا إلي تفضل.
1: التربيع كل يوم بيض بأورما كمان.
0: بيض بأورما كل يوم.
1: إيه أنت طالع على برسا.
0: برسا ما بطلع عليها.
1: أوكي اسم البنت أندريا.
0: ما بتعاطى معها.
1: خلي لك صاحي.
0: إيه خلص شو دعمين.
1: هو شو بدي لك هو غنيت ابو ماجد جيت بوقتك.
0: ما جيت بوقتك ابدا يا إلي مارون. ما في شيء صاب معك اليوم.
1: شو انا حظنا عليه.
0: يلا بسيطه اوكي
1: اسمعنا صوتك.
0: شو بحب هالغنيه نعيم. صدفه. بدك تؤمن بالصدفه بالحياه ما بدك تكبر عليها.

0: في عندي بلشوا يعرفوا عندي كم جواب. ايوه كيلو من عند الدعوق قد $1,000. سلم لي يا احمد علي واعطيني $1,000، ما بدي كيلو من عند الدعوق. لا لا لا، قلت لكم اليوم شو رح تربحوا، هيدي بس اللي بتدوقوا فيها البوزة الصغيرة الملقة البلاستيك على بيبي واقف قمرين. لا لا لا ريتا، انا مبروك على انفي ابدا، وادريانا زعليه معك كمان. كيلو بقليوة مع 4 ستيك دعوقية اليوم، يا ويلي يا نعيم. اغنية الختام لملحم بركات. نعيم اوقات تقعد لحالك ايه، بتصير تقول وحدي انا قاعد هيك، شو عم بعمل شو عم بعمل، شو بدي، لوين رايح، شو ناطر. الو
1: بونجور،
0: تفضل.
1: كيفك؟ اغنية ملحم بركات بدك مليون سنة.
0: اوكي
1: مبروك للحكمة.
0: اوكي
1: ترويقة عالشهر، صراحة انا لبنة وزيتون،
0: بتحب اللبنة.
1: ايه فارس الدعوق عنده هلا عصير البوزة، ميرسي على الكادو عن جديد لألك ولأحمد علي. البوزة الكيك البوزة دعوقية بجنن كتير طيب،
0: ولو شو عمنه هذا عم نحكيه.
1: ايه 100%.
0: ايه
1: بس هيك فارس، مين برأيك بما انه اليوم المونديال رح يبلش، ولا مرة سألتك السؤال،
0: ايه
1: مين برأيك رح يربح المونديال؟
0: فرنسا.
1: فرنسا بتقول انت؟
0: ايه
1: اوكي طيب حبيبي، يلا نهاركم حلو.
0: وانت كمان يا ويلي، وقت يطلع على الهوا شو بلش يوصل جيش نعيم وبيض وكوكوريكو. نعيم لقطوا علي الكلمة وبلشوا، وحدي أنا كله يبعت، والله منكن هينين.

0: أنا ساكن لوحدي ماشي أنا والسما
1: على طول.
0: وحدي أنا باقي لوحدي ماشي أنا
1: ماشي لوحدي
0: باقي هون ومهما العمر.
1: طالع بشمزين نعيم 72 كيلومتر بتبعد من هون من بيروت. الاسم يلي كان معنا اليوم نختاره نعيم أسمهان. يا أسمهان يا نعيم.

شاء من شاء وأبى من أبى نعيم. We are number one على FM كله, وهذا بفضلكم أنتو, وهي الأرقام هيك بتقول. مين بده يربح معنا من عند حلوية الدعوق نعيم 700 كيلو دعوقية؟ أنا رح أخربهم للدعوق نعيم. عطينا الرقم نعيم, رقم يخلص ب 382382. إلينا إلينا مبروك من عند حلويات دعوق, بيتصوا فيك سنة 2028 الله رات كلها بعد نعيم سنتين, بيتصوا فيك تذكري انه ربحتي من عند الدعوق. نعيم عن جد ما في أسرع منهم, ببعت له هلأ بيقول لي تم, هيك بيكتب لي تم وبيكون حكيهم. فشو هالسيرفيس الحلو عن جد عن جد. مرسي للجميع, وبكرة على 7:30.

برنامج راديو سبور مع فارس كرم برعاية محلات الدعوق. حلويات الدعوق بفروعته السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس.

0: AM on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
2: الساعة 8 ونحن ناطرين مراي. أقولكم تتأخر؟ إن شاء

0: انتو قصة نجاحي. ميراي عيد.
1: وقصة النجاح بتكمل على الدلتا.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: لوغو فري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوغو فري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها. منتجات بلدية طازة. وما تنسوا خبز الساج والخدمة تحكي عن حالها.

0: الكفرة بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لو غوفري مرشايات طريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لو غوفري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج وتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
2: أخبار من اليونيفيل. مر أكثر من 3 أشهر على اندلاع الجولة الحالية من الأعمال العدائية، ومع كل يوم يمضي تتفاقم الخسائر في الأرواح وتتزايد موجات النزوح ويتسع نطاق الدمار في مختلف أنحاء جنوب لبنان. بالنسبة للعائلات النازحة من جنوب لبنان والموزعة اليوم في مناطق مختلفة من البلاد، أصبحت الحياة اليومية أكثر صعوبة في ظل محدودية الدعم وتزايد الاحتياجات. وتواصل اليونيفيل دعم هذه العائلات ولا سيما تلك المقيمة خارج مراكز الإيواء الجماعية، وذلك ضمن الإمكانات والقدرات المتاحة للبعثة. مؤخراً وبالتعاون مع اتحاد بلديات القلعة، ساهمت البعثة في إيصال حصص غذائية إلى هذه العائلات المقيمة حالياً في منطقة شويفات جنوب لبنان من خلال مبادرة جديدة. رولا بسيع من مكتب الشؤون المدنية في اليونيفيل تعطينا مزيد من التفاصيل.
3: هيدا مشروع مع اتحاد بلدية القلعة، هي عبارة عن 750 حصة غذائية. هو من ضمن المشاريع اللي نحن عم نقوم فيها هلأ مع اتحاد البلديات والبلديات، كرمال دعم العائلات النازحين يلي هن برات مراكز الإيواء بالتنسيق المباشر مع البلديات واتحاد البلديات. هو دعم لجهود البلديات والسلطات المحلية إنهم يقدروا يساعدوا أهلهم بهاي الظروف اللي هي يعني صعبة، ونوقف حدهم كيونيفيل، نحن نكون حدهم ونقدر نلبي شوي من الحاجات اللي هن بحاجة لها.
2: بالنسبة لاتحاد بلديات القلعة، فإن التعاون مع حفظة السلام التابعين لليونيفيل يشكل شراكة طويلة الأمد سبقت التصعيد الأخير، حيث عمل الجانبان معا على مدى سنوات في تنفيذ مبادرات مختلفة لدعم المجتمعات المحلية في جنوب لبنان. وشرح نائب رئيس اتحاد بلديات القلعة ورئيس بلدية صفد البطيخ علي زين الدين تفاصيل هذا التعاون.
4: نحن مع قوات اليونيفيل التعاون كان قبل النزوح وما زال مستمر لحتى اللحظة نحن فيها اليوم. نحن اليوم رح نستلم من قوات اليونيفيل لا يقل عن 700 حصة لاتحاد بلديات القلعة، يعني ل 13 بلدية، يطلع لكل بلدية تقريبا شيء 65 حصة غذائية. بهالظرف نحن في صحة المساعدة ضئيلة، ولكن بتسكر جزء من العجز اللي نحن فيه صراحة بهذه الفترة الصعبة اللي نحن فيها اليوم. لقينا قوات اليونيفيل حدنا مثل السابق دايما قبل النزوح. كل الشكر لو تدير لقوات اليونيفيل مثل ما عودونا بالجنوب كمان واقفين حدنا هون بالنزوح. شكرا كتير لكم.
2: واصل جنود حفظ السلام الإيطاليون التابعون لليونيفيل دعم المجتمعات المحلية في جنوب لبنان من خلال سلسلة من مبادرات المساعدة الإنسانية التي نفذت في ظل استمرار الأعمال العدائية. ففي 18 أيار وسع حفظة السلام مواد غذائية وأدوية ومستلزمات للنظافة الشخصية على سكان بلدة عين بعال، وبعد أيام قليلة وبالتنسيق مع اتحاد بلديات صور ووحدة إدارة الكوارث، قدم حفظة السلام الإيطاليون حصصاً غذائية ومستلزمات للنظافة لدعم العائلات في عدد من البلديات في المنطقة. واستمر هذا الدعم في 23 أيار في بلدة برج الشمالي، حيث جاء أثر التبرع بأدوية ومعدات طبية للمستشفيات للمساعدة في تعزيز الخدمات الصحية المحلية. وقد نفذت هذه المبادرات بالتعاون مع السلطات المحلية في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه اليونيفيل للمجتمعات المتضررة من الأزمة الراهنة. في 26 أيار قدم حفظة السلام الهنود دعماً بالمواكبة لمهمة هدفت إلى تقييم وإصلاح خط مياه متضرر في بلدة الهبارية. وقد نفذ هذا النشاط بناءً على طلب البلدية وبالتنسيق مع السلطات المحلية، مما أتاح للفرق الفنية تقييم حجم الأضرار وتحديد الاحتياجات العاجلة للإصلاح. وقد أعربت البلدية عن تقديرها لدعم اليونيفيل في تسهيل الوصول إلى الموقع، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإصلاح قريباً للمساعدة في استعادة خدمات المياه الأساسية للأهالي.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
5: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: صباح الخير. أول شيء على سيرة تيتر المسلسلات اللي بتبقى غنية حبيناها من وراء العمل مرات أو منكون سمعناها قبل على السوشيال ميديا، بدي أتوقف عند ممكن لمروان خوري وعند العمل الرائع.
1: ولا كل كم سنة
0: يسعد صباحكم جميعا مع بداية لقاء جديد بيجمعنا أنا ونعيم، منحييكم. عندي حب مش عادي لنادين نسيب نجيم بكل الأدوار، بحسها رح تضل النمبر وان من هلأ لفترة زمنية طويلة. ممكن يطلع كتير أسامي، ممكن كتير ينحكى أنه حدا عم بينافسها، بس هي بالطليعة صراحة. مش أنا اللي بقرر نسبة المشاهدة لأي عمل، وأراء الناس وين ما بروح بيقولوا لي شو هالنادين، شو هالدور الرائع بآخر عمل. عم بحضروا على التليفون على فكرة. التقينا زمان بافتتاح شوروم لمجوهرات، كانت طالعة مثلي بان جديد، ومن وقتها بس بتبعها وبحضرها، بحبها كتير. بتصور انه هيدا الكلام لازم يوصل لها. بحب الناس يلي هالقدي عندهم نجاحات، هالقد بتقدروا أعمالهم توصلوا لهم. نادونا بحبك قد الدنيا، منشوف حالنا فيك قد الدنيا. قلت لهم مرة هي بكوكب والباقيين بكوكب، تخطيت كتار وقهرة كتار، بغض النظر إذا كان في ناس كمان ناجحة وعم بتقدم أعمال حلوة، بس أنا بحسها مختلفة. فتحيتنا إليك، وأول تحية لأنه نجمة لبنانية وين ما بسافر، خاصة بأي دولة عربية، بس بدون ياخدوا قدوة لألون، بس بدون يحكوا عن المرأة اللبنانية وجمالها وهضمتها وسعفتها، بيحكوا عن نادين نسيب نجيم، وهذا شيء بكبر القلب، بخليكم تكونوا فخورين.
2: بونجوركم، كتير حلو مثلكم، وخصوصي الكراي ما يبلى.
0: ايه مزبوط. اليوم قصدت هيك شوي فرفح اللون على الكاميرا بلون الباك جراوند يمكن الوراي. مرسي. عنا قتيل وثلاث جرحى بأربع حوادث سير خلال 24 ساعة.

0: نسيت نفسي.
1: شو حلوة أغنية راغب، شو حلوة
0: من نظرتي، أنا سحرني شوق عينيك حبيبي، شفتي نفسي فيك.
1: يا الله، دكتور رامي عم بيتابعنا هلا من البلوك، بلوك أوبيراتوار، وعم يسمعنا. قديش اشتقت لك واشتقت لكوليت، وموعود يشوفكم بهالصيف. دكتور رامي عنديري، بوساتي من هون لوين؟ بدبي. وبدبي ان شاء الله تكونوا معنا هالصيفية، لانه ما بتسوى شي بلاكم. ناقصة ما إلا نكهة. شفتوا نحن على البلوك منفوت موترين لما بكون عنا شي عملية، بينما الحكيم لازم يروق أعصابه ويسمع أغاني حلوة ويسمع صوت بيروق. صرنا 11 حزيران.

دكتور رامي وقتها تفضى سمعنا صوتك، بعت لنا فويس على رقمي، اشتقنا لك ونسمع هيك عنك وعن اخبارك وجديدك، بنكون مبسوطين.

0: من الجيش نفذت مداهمة ببلدة عرسال على خلفية إشكال مسلح وإطلاق نار.
1: وحب الشديد وليه اندفعت اندفاعا وليه انقطعت انقطاعا.
0: كنت عم خبر نعيم من أول ما حضرت فيلم مايكل، رجعنا بالذاكرة لمرحلة حلوة كان النجم دون منازع فيها مايكل جاكسون. فهلأ على تيك توك عم برجع هيك أحضر كل الفيديوهات، كل الحفلات، الأشياء اللي هو حكيها اللي انقالت عنه. شو هالفنان العظيم، ما معقول إيرادات فيلمه بتحكي عن نجاحاته أساسا حتى بعد موته. هذا شايف على تيك توك كاظم الساهر ببودكاست جديد عم بيقول من زمان طلب من الرحاب يزور فيروز، ظهر زعلان، سعيد طبعا انه شايفها وقبلها وبحب فنها، بس حس انه كان فيها تعيش حياة افضل كرمال اسمها مضطرة تقعد بالبيت وتتواجد على طول لانه في هالة معينة لفيروز. فقال حزنت انه انفرض عليها حياة كان مفروض تكون احلى من هيك عيشتها. تأثر هيدي فيروز، وهون قوة فيروز انه ما منشوفها، منحلم نلتقى فيها بمحل بس ما بتصير.
2: هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء قالت لكل الأصدقاء.
0: هلو ربا، بونجور ندا وكل اللي انضموا إلنا.

تعالكم لما بتحبوا وبتنغرموا بتحسوا كل الستات هون مستبدين فيكم يصير عم يتحكموا فيكم على ذوقهم وانتو يعني سمعا وطاعة بتقدموا فروض الطاعة ومبسوطين وممنونين. الله أول استراحة بصبحية اليوم.

0: بتعرفوا قبل الاستراحة حبيت اسمع صوت دكتور رامي على الهواء، بركي بركي بعد شوي نعشق ما بقى سمعنا، فمبسوطة كتير أعرف أخبارك. يلا
1: ميراي ميراي، أحلى ميراي وأحلى صوت.
0: Thank you.
1: وأحلى صباح
0: معك.
1: وعن جد صباحك غير.
0: Thank you.
1: أنا هلأ بالبلوك أوبيراتوار بدبي، فايت بدي أعمل عملية، وطبعا بحط ميوزك دايما بغرفة العمليات، وهلأ اليوم حاطت الأب وعم بتسمع على البروغرام تبعولك، وبدنا نعمل عمليتنا. بوسك كتير.
0: ونحن كمان أنا ونعيم نسلم عليك ونبعث لك بوساتنا ولكل فريق العمل موجود، لكل ستاف بالبلوك. نحن بنقول فريق عمل لأنه خلص هو حتى ولو بالعمليات منعتبر ناس عم تشتغل من قلبها وتعودت على نمط هيدا الشغل. يعطيكم العافية وروقوا أعصابكم، ونيال المريض أو المريضة اللي بين إيديك بكل الأحوال. يلا رح نسمعك موسيقى حلوة وأغاني حلوة، بوساتي لكولات ولا إيانا ونعيم بسلم كتير. بون جورني.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه ريد ليبل لتر 125 $15.5 وهي جبنة بري فالدوشان $2.65 وهي جامبون دو بارم سان دانييل $3.95.
2: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية. اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري. تليفون 09-918-184 و 81-408-468. إيميل info@cedarwaves.com.
0: برنامج راديو سبور مع فارس كرم برعاية محلات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
3: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلكوا شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
6: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
5: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروح السامبا
5: السامبا قالوا هو دافك انسى بيعرف
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: خبرونا شو بصير ايه
4: ما لك ركب كيف الفيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه ولك اسلم يا بطل
1: من لبنان لكل العالم وهلا مع صوت وصوره تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
9: بونجور طارق هيدي مجزرة شامبينيو وين هول بلبنان؟ أنا نسيت أسألك مبارح إن شاء الله تكون بلبنان منقصدك أكيد

0: مرمورة يا مرمورة
1: يا مرمورة. ولا اليوم نشيطة ومركزة ومأحلانة ولابسة كراي ها. قليل ما ألبس فواتح بس بيطلع باله الإنسان يغير بيكسر الأشياء التقليدية يعني من وقت للتاني بلبسه بشكله شعراته قعدته حديثه حتى وين ما بتروحوا بتنتبهوا أنتوا بتقعدوا بنفس المطرح الكنباية نفسها أو الكرسي نفسها لا شعوريا.
2: سألتني العصفورة عمرك كم سنة قلت لها صغيرة
1: يعني أبشع سؤالين قديش عمرك وشو وزنك

0: يلا انت لقيت المونديال القويه بكل انحاء العالم، الحمد لله الناس بتلتهي، بتحكي فوتبول، بتحكي رياضه، توزك لبعضها، بس انه يكون في روح رياضيه. نحن عنا منتاثر بالاشياء سلبا وايجابا، كتر خير ربنا منعيشها. فكيف الانطلاقه بالنسبه لكم اليوم؟ حماسين؟ مين بدكم تشجعوا؟ مش الليلة، ما بعرف الليلة فريقين يمكن ما بيستهوى اللبنانية كتير، بس هلأ بنعرف منكم. يلا انتو مع مين او اكتر ماتش محمسين لقلو والاقرب امتى؟ هلو شربول، شرب الهيكل، صباح الخير. ليش خربت الدنيا؟ أكيد بلبنان وبتشرف فيكن بنهر إبراهيم بضيعة زيتون. أوكي. إيه إن شاء الله منتواصل. بعيدة شوي. مع البرازيل نورة، والصورة كتير حلوة شفتها، وحاملين الكاس وخلص حسموها. هلأ ملوك الطابة وملوك اللعبة البرازيلية، شو بدكن؟
1: رمروم يسعد صباحك وصباح المستمعين. المكسيك وجنوب افريقيا اليوم
0: المكسيك وجنوب افريقيا. اوكي، يعني ماتش قوي باعتبار الناس اللي بتعرف بالفوتبول قوي يعتبر.
2: صباحو. اليوم في حماس، اليوم
0: في حماس،
2: انا مع البرازيل، انا بنطر البرازيل بس كمان بحضر الماتشات كلها،
0: تابع كل شيء. يلا هلا بشوفه. ميرسي. وطوا صوت الراديو ليطلع الصوت، كون واضح، يفقع بدينينا.

عملي لي هيك صورة نورة، حبيت أنا مع البرازيل من الأساس. هلأ ما بعرف بعدني معهم؟ إيه بعدني معهم. يعني إذا الكلمة تلي عين ما عادت تبعت لأنه

ناطرين اليوم او بكره ماكسيموم نسمعكم جديد فارس كرم بركت له سلاف امبارح حكينا بونجور جاكو اذا على السمع بدي اهديكي غنيتين انا بحبهم ويمكن يكونوا ثلاثه هلا منشوف عندنا الوقت بيسمح لننتقل لاول مسابقه الساعه 9 وصبحينا اذا على السمع بس كتبيلي بنعتبرها عم تصبحينا

أكيد على السما عندها أحلى قاعدة أحلى تراس، هالورد الطبيعي، البلانتات المرجوحة، فنجان القهوة. عم بتخيلك عم تعملوا صبحية والراديو عالي. بوسيد جاكو، مرسي على الاستقبال الحلو. أنا كوبي عنا بالكاركتير على فكرة، مش معقول.

0: استرجعنا مع جاكو ذكريات وأعمال حلوة لأنه ريبرتوار غني جدا. يعني شو بدكم تطلبوا لا تطلبوا أغاني على الهواء. تاريخ جاكو بس قلت لها تحديدا بحب هيدي وحدة تانية هي عرفتها دغري وغنت لي إياها نوسي. نعيم بيعرفها كمان.
1: أنا بستمتع أحضر فوتبول وأحضر المونديال.
0: إيه؟
1: بشجع ألمانيا وأكيد بالمباريات اللي ما فين ألمانيا بشجع اللعب الحلو هيك بنبسط بالكيمز. إن شاء الله هيك يكون مونديال موفق للكل
0: إن شاء الله. بس بتعرفي كتير مأخرين الأوقات. الله وحايصة بدها تقص الجاتو لناجي وبدها تنزل الضيافة كلها هيدا بدل انه واحد قدي كريم وبيستقبل من قلبه. حايص بده انه تتضيفوا كل شيء وتدوقوا كل الاصناف.

0: بعد ما نسمع جاكوب بدنا نكمل نشجع الفرقة اللي بتحبوها.
1: انت عيوني الاثنين انتو
0: يا
1: توصيلي ناجي كتير كتير حبيبي
0: بيوصل
2: مرمورة يا مرمورة بونجورك برازيلية لك يا أنا صراحة ما لي عين أقول إني أنا أسلم مع إيطاليا بس نحن جمهور إيطاليا مهدور حقنا لنا فترة طويلة من الزمن
0: ليه؟
2: فلذلك لا تعمل المونديال بس أنا حاليا لأنه أخواتي ألمان فألمان الجنسية سوف شجع ألمانيا
0: بس لحظة التليان ما عم بشاركوا لأن أنا ما كتير بعرف بدك أنت تخبرني ليه مظلومين التليان؟ مين اللي حسيته انظلم وما راح يشارك السنة ومين مشارك من الدول العربية؟ اعطوني معلومات بليز انه ما انا شغلت الفوتبول ولا بعرف بس بدي اسأل لانه المونديال شغل الدنيا

0: مرسي أنتوني على المعلومات. Thank you. أول جيم بين مكسيكو وساوث أفريكا ب 11/6 يلي هو اليوم.
1: طوليان ثالث مرة ما بيشاركوا بيطلعوا برا، بيكونوا أبطال أوروبا وما بيشاركوا بيطلعوا برا بالتصفيات، لا ما مشاركين.
0: مشان هيك زعلان.
1: دول عربية، مغرب، عراق، سعودية، ومغرب من المرشحين للفوز باللقب أصلاً. هو أجمل جيم الأحد الساعة 1 اللي هو برازيل مغرب.
0: لحظة، مغرب، عراق، وسعودية مشاركين كدول عربية ومنتخبات عربية. أوكي. صفر ثلاثة خمسة خمسة خمسة ثلاثة خمسة خمسة اللي حابين يشاركونا بهالصبحية المهضومة اليوم. يوم الخميس وآخذ غمرة صغيرة
2: ونسافر سفرة سفورة. جو برازيل جو. من 82 أنا بحضر برازيل في 8 دول عربية مرمورة.
0: 8 دول عربية صح سمعت؟
3: بونجور ميراي.
0: بونجور.
3: يعني انه في فريق اسمه كوراساو هيدا تأهل للمونديال وإيطاليا ما تأهلت.
0: يعني القلب.
3: يعني ما بعرف انه
0: ظلم
3: شو هالمونديال اللي حيكون. تعيش
0: حياتي معك حياتي. اشتريت وقت أغنية كوراسان دي بيادر أو تتذكروها راكيل وأنتونيو لامباردو واجت غنت بلبنان والكل يعيدوا هالكلمتين مع قالوا دولة الإدحات نعيم وكوراسان دي بيادر ويصرخوا شو بنين ولا كلمة إلا هالكلمتين.

شفت الأردن مشاركة والملك عم يسلم على حدا هيك ويتمنى له التوفيق. بدو يشاركوا هنا المغرب، هنا تونس، الجزائر، مصر، السعودية والأردن. يلا عقبال لبنان شي مرة تزبط، ما في شي بيمنع. هون إذا ما تخانقوا عشي مين بدو يطلع معهم بالطيارة ليرفقهم؟ بيتخانقوا آخر دقيقة الوفد المرافق.

كان اليوم الماتش اعتبرته قوي ورح تتابعوا اول جيم صح؟ تحضيراتكم للمونديال وين رح تحضروا؟ بيوتكم تروحوا على كافيات معينة بس ما تعملوا دعاية بليز لحدا. نحكي عن الفرق ايه؟ عن حماسكم كمان ايه؟ اسمعوا هالخبر. لبنان فايلز كتبوا الشخصية معنية بتحديد مصير الامتحانات الرسمية تبين أنها تخطت شهادتي المتوسطة والثانوية العامة بإفادتين وقت لغيوا الامتحانات لظروف الحرب. يعني أخدين إفادتين وهلأ عم بيطالبوا يكون في امتحانات وتقديم رسمي.

0: سوزي أكيد الجمعة الجاي بشوفك منتغدى ومنشرب قهوة ومنقرويش. بروغراماتي شارجي هاليومين ثلاثة. نحن أخذنا إفادات بوقتها، بس أنا مش أنه عم طالب بشراسة يكون في تقديم. عكس البعض.
1: ميرو بونجور حبيبتي، كيف
0: بونجور؟
1: بتعرفي بسمعك من زمان، بتعرفين ميرو أنا باعة بمشكلة وبدي حدا يساعدني من هالمستمعين.
0: بس ما تبكي بأول شغلة.
1: أنا صار مشكلة مع ابني،
0: هات لنشوف.
1: والله اخدين الدرك محجوز وسيارته محجوزة، بس المشكلة أنا ما عم لحق لحالي، حتى قلت له مقامي أنا لحالي وبيو ما بده يساعده بشي، بدي حد يساعدني بس لأنه محل ما هو بس بجيبولون.
0: طيب في مدام عم تحكي بقهر وبحسرة أم بالنتيجة، مشان هيك عملها ما تبكي تنفهم عليها، صاير مشكلة مع ابنها حاجينه هو والسيارة. وإذا حدا بحب من المستمعين يساعدك أكيد أنا بعطيهم الرقم وبيتواصلوا معك. الله يعين العالم يا أصدقائي. استراحة ونتابع.

0: روحي قبلت اوصافي يا روحي.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو سمك أجيج $7.50، وإيت كراب كورايا $4.25، لتر ونص بيد كسارة سانست $12، 5 كيلو سكر $3.
3: لو جوفري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لو جوفري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالها. لو جوفري بيقدم لكم

0: الجمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لو غوفري مرشعيات طريق العام 03-24-34-46 و03-415-788. وما تنسوا فقرة لو غوفري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76. Ladies and gentlemen, are you ready?

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: انت غلطت نعيم مرقت شي بالغلط اوكي كتبت لك غلطت يعني بمحي انا من عندي اوكي هو كلمة سر شيفرة منحكي انا ونعيم سوري حدا قال لي ولو كتير طولتوا الغيبة 6 دقايق نعيم طول بالغنية والإعلانات طوال عزرونا عم بخف نشاطهم الجماعة بفهمون عندي أصحابي مثلي حويسين خلقهم ضيق
1: أخي دايما بعد كيف راح هذا البوس هيك إنه مرة ما ينسى ما من ريب تتذكرين أنا خبرتك عن ابني إنه ماتت كان جوز وتركه ماتت بنته كان ما في دماغ بإرهاصة وصار عندي مشكلة كبيرة بس حدا يساعدني أنا ما عم بلحق ما عم بلحق بليز بليز بس حدا يحكيني بخبر القصة مش ما فيني أحكي
0: مأساة شو بدي أقلكم القصة مأساة سمعت الفويس تحت الهواء المدام بدها حدا يساعدها بما أنه ابنها موقوف عم تاخد تاكسي كل يوم بس لتاخد له مرات يا ترويقة يعني وجبة واحدة أو غدا ما بتقدر أكتر إمكانياتها المادية ما بتسمح له فإذا حدا بحب يساعدها لأنه يعني جد مشكلة عويصة وفضل أنا يتواصلوا معك بشكل مباشر أوكي للسيدر ويفز الحلو أنه أي شيء بنقسكن تنزلوا على لبنان تحسوا حالكن لا مطمنين صار ما صار تطلعوا من برجوني بتاخدوا طيارة من قبرص بتطيروا من مرسين تركيا بس هذه ما بدنا نفكر فيها نحنا بدنا نفكر بأنه عنا رحلة بحرية حلوة ناس بدها تتجوز مدني بتلاقوا في فريق عمل ناطركن بيتمم كل مراسم الزواج وبترجعوا بنفس النهار حبيتوا يكون عندكن شهر عسل بقبرص يومين ثلاثة كمان فيكن اللي رايحين على مرسين محجوز أوتيل والإقامة وكل الترتيبات كمان والتسهيلات موجودة ضمن الباكيج اللي فيكن تاخدوها راح أعطيكن رقم سيدر ويفز لأنه مرات ما عم بتلحقوا تسجلوا من الإعلان

صدقوني السفر بالبحر حلو سهل آمن وتجربة فريدة من نوعها. 09-918-184 8-1-408-468 عندكم هالرقمين.

0: بونجور ميري.
1: بونجور،
0: كيفك؟ صدقيني برجع بقول لك يا ما بيزبط صباحي الا لما اتسمع لصوتك.
1: كلك ذوق، ميرسي ميرسي لسونيا وزوقها. وشو هالوردات الحلوين عندك بجنينه؟

0: برافو وائل كفوري، حس انه هيدا الغنية نجحت. هلأ يعني على السريع رح يكون في غنية تانية وراها، بدي ضل مشوقكن ومنطركن. هيدي استراتيجية جديدة له.
1: والله ولادي اخذين ديسبونسير،
0: برافو،
1: من الفاينل اكزام، وحابه اعمل لهم سيربريز طلعهم على مرشايا. ان شاء الله تزبط
0: من 9 ل 9 و10 لو سمحتوا. دائما ما تزعبروا لانه ما بياخذها بعين الاعتبار شو ما قلتوا، بين 9 و9 و10 التزموا دائما. انا بحب الالتزام لان كثير حدا معكم واضح وصريح وماشي صح، فاللي بطلبوا بتمنى يكون مستجاب. في اوضح يعني سو بقيت على غيره رح اعمل حالي ما سمعت. قرار الامير محمد بن سلمان عم بيقول مئاتي باستئناف استيراد المنتجات اللبنانيه الى المملكه بيمثل دعم مشكور وبيحتاج له لبنان بهالظروف الصعبه اللي عم نمرق فيها. يعني صادرات لبنان ترجع للمملكه، رجعوا يستوردوا من عنا كتير منتجات. خي شو حلو.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن شعبة المعلومات هالبلاغ قال بإطار المتابعة الدائمة عم بيصير عملية سرقة طبعاً كتير بكل المناطق اللبنانية وهن سهرانين وضابطين الأمن صار عندهم معطيات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عملية سرقة من داخل بيوت بجبل لبنان وجرى تداول فيديو عبر أحد مواقع التواصل عم بيوثق انه عم بنفذ عملية سرقة من داخل احد البيوت ببرج حمود ورجع هرب على متن فان ازرق اللون كمان مجهول باقي المواصفات. انكمش طلع لبناني مواليد 96 تم توقيفه بالنبعة بهيدا الفان اللونه ازرق لقوا حشيشة كيف وبقايا من الماريوانا دفتر ورقلف وهاتفين خلويين لما حققوا معه اعترف بكل اللي نسب له.

على الحل الوحيد بلبنان لنرتاح وكل اللبنانية يمسكوا ايدين بعض وواحد يمسك شريط كهرباء مزلط. شو محب او شو محبه.

نرجع لقصة المونديال بعد شوي، لأنه هلأ كم دقيقة ومنفوت بأجواء المسابقة. استراحة وناطرين نسمع أصواتكم.

0: It's 9 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح عنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
4: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
5: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
5: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا
5: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل
9: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
10: لإعلاناتكم

0: على راديو دلتا. الرجاء الاتصال بشركة بابل سكرين على 767-06-76.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: لو جوفري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لو جوفري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالها. لو جوفري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لو جوفري مرشايا الطريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لو جوفري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
3: مثل ما قلت امبارح، بتمنى عليكم اللي بدون يشاركونا هيدي الفقرة تحديدا بين 9 و9:10 على طول بدنا أساميكم. وشغلة تانية، ما تقدفوا خبرية تطلع على بعد وقت، يعني عندكم مجال 4-5 أيام مش أكتر. إذا حبيتوا تنطروا المغتربين اللي أنتوا ناطرينهم بشوق، رح تنبسطوا بالقعدة وبالأكل وترجعوا تزورون أكيد. كنا بلشنا نشرح عن الترويقة الشهية أول مبارح، اللبن البلدي، الجبن البلدي، البيض بقورمة، الزعتر، الكشك. مبارح انتقلنا للغدا يلي طبعا على سفرة اللبناني في تبولة، في فتوش، وما أطيبهم باللوغوفري، يعني سلطات على أنواعها. عندكن شانكليش كمان شغلون. حكينا عن الفوارغ ونصحناكن. اليوم بدنا نشدد على شغلة، انه حتى المشاوي المشكلة مع اللحمة الطيبة والكباب من مزارعن، مشان هيك على المصدر دغري بيروحوا وبيطعموكن أكل معروف من وين عم يوصل. فمشان هيك تكونوا هيك تاكلوا بأمان وتنبسطوا ومرتاحين على وضعكن. هدول اللي مثلي بخافوا على صحتهم كتير. يا جماعة، ما عم بطرح أسئلة ولا رح نصعب أساسا، لأنه الهدف أنه كل يوم نعزم من قلبنا 4 أشخاص على أطيب ترويقة بلوغوفري مرشعية الطريق العام. فكل حدا بيشترك بيقدر ينزل اسمه بالقرعة. يلا
4: يلا جعنا ولو يلا قول على الحزورة. بيسلم عليك ماجد وتعمرس،
3: جوعتينا. وأنا بسلم عليكم كلكم وعماجد. بونجور.
5: اشتقنا على التروية الطبيعية.
3: مزبوط
5: حسن عجمي.
3: مزبوط يا حسن. اليوم يلي رح يقيدوا أساميهم، كمان رح ناخد الأسامي بعين الاعتبار.
5: جواتينا، وانا بسلم عليك. بونجور ميري، نهارك مبارك. تمام،
3: اللي
5: يلا انا بطلع بتغدى او بتعشى، شو بدك
3: تتروق.
5: وان شاء الله اكيد اذا ما مش الحال نحن بنطلع. شحيتينا،
3: ابعث لنا اسمك.
5: هذيك المره شحيتونا وطلبنا ترويقه، واخر شيء تروقنا بيت بلدي مسلوق
3: بالمسلوق.
5: فويس واحد
3: هو شخص سوى نفسه. إزا.
5: ما تغدى تاني.
3: ايه
5: لا تان رايت.
3: لا ما تقدري
5: عندك، الله يخليكي. هلا طبولي بتروش ما دبس الرمان، حمص طبل، صحن معجنات، سخن مقانق سجق،
3: ونزلوا لي الفاتوره باسم مين؟
5: شانكليش بلدي.
3: بدي ابعث لك الفاتوره. ليه لا، من نص قلبهم بيعزموا. مستر عبد الله اذا عم تسمعنا يسعد صباحك. اي من صمصيم القلب بيعزم. هو عندكم دعوه لترويقه او اطيب ترويقه، اكتب لي اسمه نعيم بليز. هالقد محمس وفيد بالجو.
6: بونجورك ميرو.
3: بونجور.
6: انا حابه نقعد باعزم. عندي مره بهتم فيها كبيره بالعمر وبتحب كل شيء بلدي، حابه اعزمها لفوق.
3: اكتبي لي اسمك، يلا بعتي لنا الاسم بليز. كتير مهم الترويقة على فكرة، هي الأساسية بالوجبات الثلاثة، بس إنه بتقلعوا بأكل صحي ليكمل نهاركم، عارفين تركزوا على الشغل وعندكم طاقة. مع لبنة بلدية، جبنة بلدية، بيض بقورمة، زعتر وكشك، كعكة طرابلسية، عندكم البليلة مع جات الخضرة، حلوم المشوي بالفخارة مع الباستو، لبنة المعزة، واخر شيء بتتضيفوا قريشه.
4: صباح الخير.
3: اهلا،
4: شو وقتينا عالطلعه؟
3: يلا ضلوا مشوقين لانه نحن كل يوم رح نربح. نعيم بعثت لي الاسامي هلا، يلا اوكي. ترويقتهم تبدأ الساعة 8 للي حابين يكونوا مرئين شي مرة، أو بالصدفة أو طالعين قصدينهم من بيروت ومن كل مناطق لبنان. للحجز رقم التليفون عم بعطي أنا دايما، وبالإعلان كمان عم تسمعوا، بس بتكون ضروري تحجزوا للسبت والأحد وللسهرة الفنية خاصة يوم الجمعة.
7: ميري انا ما بدي اربح، بس سؤال عندهم قريبه لي
3: طبعا،
7: بس فيك ترجعي تبعتي لنا الرقم لندق.
3: اللي له هيدا سؤال بينسال. عندهم اطيب ارجيله على فكره. الاهوان 03-415-788، وفي 03-24-34-46. انه جلسات الارجيله بمرشايا بهالطبيعه الحلوه والهواء النقي طبعا.

0: شوقتنا يا العادي يا عم، عزمونا لفوق.
1: ما هو الهدف انه نحن نشهيكم ونشهيكم، نشوقكم ونشهيكم. بتزبط؟ ايه بتزبط. محتارة بين جوزيف جبور وتيريز كنعان، مين بدي ربح؟ كان مفروض اليوم أعطي شانس لناس يلي عم تكتب.
2: ميرو يا مرة ميرو، صار لك 4 أيام هلكتينا. قد ما عم تحكي عن القريشة شطت رايلتي بالسيارة، صار 4 أيام بتخيلها.
1: ما بيأس. بكرة دورك.
3: بونجور ميرو.
1: بونجور.
3: اليوم أنت ونعيم.
1: قليلي.
3: أنا ما بدي أشتري بالمسابقة، ما بعرف إذا بعد على الهواء.
1: بعدنا على الهواء بليز، نرجع نسمعك.
3: بس بدي قلن بجننوا كل الستاف عندهم، وخصوصي مدام ليلو. وأحلى استقبال وأحلى ضحكة، يعني شدتنا مجروحة فيها.
1: فظيعة.
3: وعادتهم حلوة وأكلهم طيب. مرسي كتير لألكم. نهارك سعيد.
1: مرسي على الكلام الحلو الصادق. ليلو بتستقبلكم بضحكة عريضة. ودائما استقبالهم حارة كل حال للكل.
4: موجود. نهارك سعيد.
1: انت كمان. إيرانيا. طيب عنا جوزيف جبور، تيريز كنعان، وإلي تراباي، وحدا ناطر قلت له بكرة، وفي أسامي كمان. يا ويلي شو هالكارثة. ما بدي زعل حدا. اللي شرح كتير إلي ولا جوزيف؟ جوزيف يلا خلص بدي قله اليوم ألف مبروك. عندك دعوة لأربع أشخاص على ترويقة من هون لخمسة أيام بليز. كل اللي عم يربحوا عندهم خمسة أيام، إلا إذا في استثناءات مرات ظروفكم ما بتسمح. ولو سمحتوا لي عم يربحوا بدون يتصلوا على رقمها لمدام ليليان هلا أعطيته 03-415-788. بكرة مسابقة جديدة كمان فيكن تشاركونا.
5: لغوفري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تدوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لغوفري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الصاج. والخدمة تحكي عن حالها. لغوفري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريشة الطازة ضيافة من معملنا. لغوفري مرشايا الطريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لغوفري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
6: سوري ميرو،
1: شو؟
6: أنا فكرتها بلشت تسعى لأنه سمعت نعيم حط دعاية لغوفري.
1: بسيطة،
6: ما تواخذينا
1: ولا أقوله، ما بدها هالقد كرم عينك. بس أنا القصد نحن منسجل ومنكون ملتزمين بهيدا الوقت، وهي أرتب بين 9 و 9:10. يلا بكرة إن شاء الله جربي حظك وتكوني من الربحانية.

ماري سليمان بعد هالغيبة رجعت بيها الأغنية بتعرفوا حلاوة صوتها لماري.

أجقع طريق الحدد على تقاطع الكفاءات تحديداً. اليوم كتير مهم للبنان لأنه رجعت صادرات لبنانية توصل على المملكة، كل المنتجات اللبنانية اللي كانوا يحبوها ويستوردوها من عنا، وهذا شيء كتير مهم. جمعية المزارعين اللبنانيين قال إعادة استيراد السعودية لمنتجاتنا رح يكون له نتائج جدا إيجابية. وترشيشي بيقول هالقرار السعودي بشأن التصدير من أفضل القرارات للقطاع الزراعي اللبناني وكل من يعمل بالتجارة، يعني هيدا يوم مفصلي بتاريخ البلد. رئيس نجيب صباح الخير.

هلأ بلش موسم الكرز، عندكم المشمش، الدراع، هو كلهم منتجات لبنانية طيبة شهية من تربتنا، من أرضنا، من خيراتنا. استراحة

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. ليتر تشيفاس $24، ويت مرتدلة على الزيتون لابيارا $95، 6 أناني ماي ليتر ونص الأنينة $1 بس.
2: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح انينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: راديو سبور مع فارس كرام برعاية حلويات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذات كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
1: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق Radio Delta Lebanon وRadio Delta.fm. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

هلا انا عم بتواصل معكم على الهواء ونحكي ونقرويش ونقول مبروك لفارس كرم والغنيه عم ينعملها داونلود. فان شاء الله الظهر بتسمعوها كتير مهضومه كتير ستيل فارس. بدنا نرجع لقصة المونديال اليوم. رح تحضروا الماتش، بتحسوا قوي، ناطرين الفرق المفضلة عندكم، رح تسهروا كرامة هالناس يلي شغلت العالم، هدول اللعيبة، وأي جيم الأقوى رح بتكون. هات لنشوف. دوني نجيم صباح الخير. محمس للمونديال توني. بريطانيا أكيد عم بتشارك أكيد.

هذا شوف سميرة سعيد بآخر بودكاست طلعت فيه، مش معقول. نحن منكبر بالعمر وهي بتصغر ترجع لورا رجوع الزمن، توقف عندها من وقت ما كنا نحن صغار ونحضرها ونسمعها نفس الشيء بعدها. هلأ ديانا حداد موضوع تاني، حدا قال لي شفتيها ايه بس ما بتقولوا هي ديانا، يعني لو ما بتحكي وهيدا صوتها وبيكتبوا ديانا حداد ولا ممكن تعرفوا. حليانة وزغرانة ايه بس مختلفة، يعني حدا تاني عم يلعبوا اكيد وتوني عم بيشجعون. تخيلوا الجيم امتى يلي فيها الانجليز هني من اول الفرق بكل الاحوال دايما وعبر الزمن اذا رجعنا رجوع.

كان بدنا اللي بدهم ياخدوا إجازاتهم من برات لبنان يكون الوجهة بس ببيروت، ينزلوا للبنان وحده، يعني هون يكون شم الهواء، البسط، السهرات، المناسبات. في عالم لو شو ما صار قروا يكونوا معنا، وفي أعراس ما تأجلت ولا التغيت، فبتعرفوا اللبناني بحب يشارك قرايبه، ما رح نقول أهل بيته، مجبورين بأهل بيته يكونوا بالعرس، قرايبه، جيرانه، أصحابه، نحن أصحاب وجبات. إيه

0: اي بونجور ميري.
1: بونجور.
0: والله كلهم بيركبوا روس جديد واخر شيء بتقول لك لا انا ما عامله شيء بشرب مي قبل ما انام. مياد الحناوي بتقول غيرت لون صبغه شعرها على اساس بروح التجاعيد تغير لون الشعر يعني. وديانا حداد بتقول بشرب مي كتير وبغسل جري قبل ما انام انا ما عامله شيء. يعني معلش انه مي اللي بيعمل يقول أو ما يحكي بالمرة.
1: مزبوط. إذا سأل وما بده يجاوب بيتهرب بطريقة كتير دبلوماسية بيقدر. بس أنه تستغبوا العالم لا. بغض النظر عن مين عم بحكي، أنا بدي عمم ما أحكي عن حدا محدد. بس إيه ما العالم ذكية، أنه الجمهور بيعرف واللي متابع بشكل خاص من زمان. بس أنا في غنية بحبها لديانا لأنه عم نحكي عنها كتير، بحبها نعيم. لا محمد خيري رسميا صار مع روتا. أنا ألف مبروك. تجمع الصناعيين كمان بالبقاع بدي أعطي الموضوع حقه، وقال نتطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين لبنان والسعودية. فهالمرة شكرا للمملكة. في امشي ورا كذبهم وغلطة الشاطر، شو حلوين. وجوبي عن جديد عاملة كمان، في كتير أغاني حلوة لديانا من الأصوات الحلوة بكل الأحوال. مش ناطرة شهادتنا، بس أنا هلأ عم نحكي عن الشكل اللي بيتغير. أسعار الذهب شهدت تقلبات حادة بعد كتير تغيرات بالعالم. كمان رسامي الوزير قال استئناف حركة الصادرات اللبنانية إلى السوق السعودية يشكل دعم مباشر للاقتصاد اللبناني. أنه نحكي بملايين مش عم نحكي بمبالغ صغيرة.

هيك كحشرية بنطرح عليكم 10 دقايق مش أكتر. سؤالنا: مين حسيتوا التجميل غير وحلي وزغروا عن جد؟ ما ضروري نكون عم نحكي وبغض النظر إذا هني اعترفوا أو ما اعترفوا، بس ما بدنا نسيء لحدا، عم بحكي بشكل إيجابي. مين اللي بقلوا التجميل؟ هلأ مين اللي شوهوا؟ مين اللي أثر عليه بشكل كتير سلبي وجمهور ما حب؟ ما بدي أحكي فيه. وإذا عملكم تحكوا عن المونديال كمان عم نسمعكم. أشهر جيم رح بتكون والأقوى إمتى وبين مين ومين؟ تأس اليوم قليل الغيوم، انخفاض شوي بدرجات الحرارة، هي إذا بدكم تنخفض أكتر وبشكل ملموس فوق الجبال.

0: بونجور ميرو.
1: بونجور.
0: بونجور نايم. نجوى كرم كتير غيرت العمليات ولبقت لها.
1: اوكي، حبيت رولا حميد كتير لبقت لها. محمد ياسين صديقي، صباح الخير.
2: مقاييس من زيك طب كده في باريس.
1: ناجي بعت لنا فويس، بس ما بعرف إذا قصدك للمسابقة تشترك معنا ولا شيء تاني، اكتب لي بليز. بونجور أدهم، يف كتير ناس بعتولي ما شفتون.
3: بونجور ميرو، نجوى كرم ونوال الزغبي.
1: Thank you أدهم، هيدا غزال؟

0: كمان في عجرم كتير لابقة كتير حلو كتير نعم.
1: أوكي أصالة أحلى مين تجمل وبتعترف بكل التفاصيل.

0: ميرو يسعد لي صباحي
1: وصباحك
0: نعيم وصباح حبيبة القلب جاكو. بدي أشكرها مبارح على هاللقاء الحلو على هالمعايدة، يعني ساعتين قطعوا ما حسينا بالوقت معها، من حكي الحلو من كرامة من حسن الاستقبال. أنا بدي أتمنى لها نهار حلو والعمر الطويل وببوسها، وأكيد رح ضلني عم شوفها إذا الله راد، ونهار حلو لكل المستمعين.
1: وقلك كمان بعدك عم تحتفل؟ شوي تاني بحطك بأجواء بروغرامي لليوم، إن شاء الله نلتقى نحن وأنتوني.
2: بونجوركم.
1: بونجور.
2: بالنسبة لنزوة كرم، مرق فترة كانت تجميل كتير لابق لها، هلأ لا.
1: ما بدي حدا يزعل منا، نحن عم نحكي بشكل إيجابي، قلت ما بدي شي سلبي بليز، ما بدي يوصل لهم شي غلط لو سمحت، وكنت شوي فجي بإني أطلب بس الإشياء الحلوة، مش فجي بس أنه بتعرفوا الناس مرات بتكون عم تحكي بحس النية، وأنا بعرف عم تحكي بهيدا الشكل، بتوصل الطريقة غلط وكأنه عم ننتقد ونقلل من قيمة حدا، ما بقبل. خلص على كل حال ما بقى رح أسأل. 10 دقايق قطعوا، ما بأمن الكون للكل. تفتحوا لها.
3: بونجور ميراي.
1: بونجور
3: رولا حمادي، عن جد لابق لها التجميل ومذاكرة.

0: هذا هو كان سؤالي، مين لبق له التجميل، مين زغره، مين حسنه؟ ما بدي احكي غير شيء.
1: انت في الخانة الأخيرة، انت جايل في المشاعر والكلام.
0: شو احتفلوا بجربتها وبحملية طبعا، لأنه كان عيد القديسة رفقة، عملت طواف بسخائر القديسة رفقة بمناسبة اليوبيل التقديس لألها. ما بعرفوا أي يوبيل، بس أنه الأشياء اللي صارت كتير حلوة، ناس مؤمنة يا جماعة، مشان هيك نحن واقفين على إجرينا وعنا هالصلابة وهالعناد ومكملين ببلدنا مالجري 2.

0: امبارح طلبوا رجعت تسألوا عني. نعيم قال كتير بحبوا وائل بس بحبوها بصوت جوزيف نصيف. وعدتهم هلأ تذكرت لو شوي.
1: ميرو بونجور رولا حمادي كتير مبينة طبيعية وبيعجبني كمان نجوى كرم مبينين كتير ناتوريال للتجميل طبعا.

0: بونجور بونجور ميراي، انا بشوف باميلا الكيك ورحمة رياض كتير لبقلون التجميل. واو،
1: عاملين تجميل كتير؟ ما بحس انه باميلا حلوة. حضروها بجزور لما بتقلوا ليوسف الخال بحبك بحبك بحبك بنية القطريب ولا انعم واحلى. رحمة رياض زغطورة، يعني عاملين شوية رتوش مش تجميل تجميل، يعني ما عندهم صغار بأعمارهم بينعمل شي كتير. حرام كبرتيهم اتنيناتهم. بكرة الهوى بيسأل علينا. نحن ما عم نحكي بشوية بوتوكس، يعني كم إبرة بوتوكس بنعمل بالوجه؟ هيدي تحصيل حاصل عند الكل.
2: ميرو بقلك شغلة، كل الفنانين اللبنانيين كلهم اللي بقلهم كلهم يعني كلهم
1: كلهم عاملين يعني. طيب نحن خلص عيد السؤال بالنسبة لنا، أخذنا الأجوبة أوكي. آخر فويسين يلا ما رح زعلكم.
3: بونجور، يسعد صباحكم.
1: أهلا
3: نجوى كرم.
1: أوكي،
3: وبعد نجوى كرم جارتنا، كل ما بتكبر كل ما بتصغر.
1: هلا

مرسي حاج، ثانك يو لذوقك. نفسية بتأثر. اوعى تفكر في عالم هي بتكبر حالها قبل وقت، وفي ناس لو قد ما تكبر تحس يا الله البيبي اللي جواتهم بينعكس على الشكل الخارجي، وفي ناس حلوة من جوا ومن بره.

0: كذا حدا سألني عن قصة ضعف وائل كفوري، فاضطريت أنا أسأل لحتى أطمنكم أنه ولا شيء ممكن عبارة تنحيف، ما بدي أعمل دعاية، بس هيدول يلي ضعفوا بشكل سريع.
1: مراي بونجور.
0: بونجور.
1: أنا بعرف شخص أقرأ بس لبقت له، راح على مدري شو تهيأ له،
0: زرع شعر
1: ركب شعر، ما
0: صار بيضحك
1: يعني، بشوفه من مال بدي اضحك انه
0: فهمتك دغري، صارت مع حدا بعرفه
1: شو تهيأ له،
0: كان هو اقرع عنده جذبيه اكثر وهيبه اكثر، هيك صار مع صديق لنا. استراحه بس قبل بدنا نسمع مقطع من رجعت تسالوا عني.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو صدر دجاج $5.25، حليب دانو 2250 جرام $15، نوتيلا 350 جرام $3.75، نجار جولد 200 جرام $6.
2: لو جوفري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لو جوفري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالها. لو جوفري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايما القريش الطازة ضيافة من معملنا. لو جوفري مرشايا طريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لو جوفري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
3: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني، وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
4: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76-76-076.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

الله يا حاج، بعت لي غنية من يومين، قال لي بعرفك زوية أو بتحبي هالأغاني الدسمة، شي كتير حلو. هلأ بشوف إذا بتطلع واضحة بسمعكم إياها. غنيها بالـ LBC من فترة سنين لورا، بدنا نرجع.

فكرة نحن منا انه تيكتس على لبنان غاليين. طيب انتو جربتوا تسافروا شي محل او تسألوا اذا عبالكن تعملوا فاكانس يومين ثلاثة جمعة اللي هني؟ من وين ما كان الاسعار خيالية؟ حلقة اسعار التذاكر

شفت هلا عم يطلبوا دم لطفل بمستشفى الجامعة الأمريكية بيروت. بليز إلا الأطفال ما فيكن تغضوا النظر أو تعملوا حالكن ما سمعتوا. إنسانيا ما منقدر إلا ونساعد الأطفال بفئة دم معينة وقادرين تساعدوا فيها. ما بعرف إذا لعملا كاي شربي لأنه تراجع كتير بهيدا الفترة الأخيرة وصار لازم له عملية صعبة. من قلبك لما تضحكي قلبي بينملي. أنا حرام شو عم يتعذب وحرام أهله شو عم يتعذبوا معه. العمر غالي يا ويلي يا والحالي شو صاير في أنا. هيدا المصايب حقيقة. العمر غالي. يعني الله يعطيكم الصحة أنتوا وعيالكم وأطفالكم بشكل خاص وولادكم ويحمل كل. امبارح عم نحكي عن الموتويات، عدم الانضباط، قلة الأخلاق، عكس السير اللي بينزلوا. بعدني واصلة على الأشرفية، طالع حدا من عكس هيك عكس الطريق وطاير وكتير تأثر، يعني أنه نحن نقزنا ولا كأنه مرق حدا. من عين الغفا مشتاق حضني لو لحقت بدقله بعدنا بسيرتكن.

0: بس بدنا نحلم نحن يكون عنا دولة وقانون ونظام 24 ساعة، هيك حلم مش أكتر. يعني ناخد كبوة صغيرة ونقوم نلاقي كله زبط. أكتر شغلة ملحة بلبنان لازم تنعمل شو هي؟ كل واحد يعطيني رأيه بليز. أنا قصة المضويات بحسها كتير ضرورية وملحة جدا جدا جدا، لازم تتعالج. خطرين على الطرقات، وجود خطر ويشكل خطر على الكل. قولولي في اشي اهم؟ ايه بفهم، بس مفروض تتعالج بسرعة. نحن عم نحلم يا جماعة، قلنا ب 24 ساعة منوع عم نلاقي الاشياء زبطت. كيف كان الوالي يوعي يختم بعد كل شهر نوم؟ نحن هلأ بدنا ننام 24 ساعة ونفيق، فالشي الملح اللي لازم ينعمل عنا. هات لشوف
1: أميرو، أهم شيء يصير في عنا حس بالدولة تتحسن الطرقات وإنارتها ليلى
0: تتضوى أكيد. فريدريك أو مرسي قال لي بنزل على بيروت 4 مرات كل سنة. أنا بالسنة بتنزل 4 مرات كتير منيح، يعني بأربع فصول بركة. إن شاء الله نقدر نشوفكم ونتعرف عليكم، اللي بيحكونا من برا على طول منحب نلتقى أكيد.

0: بونجور ميراي.
1: بونجور.
0: بونجور نعيم. يعني ما بتصور في أهم إذا صار في دولة من ضمان الشيخوخة.
1: أوكي.
0: واحد يكفي كبرته
1: بأمان.
0: كل كرامة واحترام.
1: مزبوط. وحاسس حاله بأمان بأخرته حرام. بيطلع له هالإنسان اللي بيتعب كل هالسنين. شغلة ملحة بتحسه لازم تصير إذا نمنا وقمنا لقيناها زبطت. عم نحلم إيه؟ قصة الموتورات تتعالج لأنه هيدي سموم بين البيوت. صحيح؟ حدا قال لي الموتورات، حدا قال لي الموتويات. قصة الموتورات إذا منفكر فيها كمان عم بتضر بصحتنا. قولوا ليش الأمراض كترت؟ بدكم تشوفوا شو عم تتنشأوا أو تتنفسوا. بونجور.
2: بونجور ميرو.
1: اثنين.
2: نحن عنا دولة وعنا كل شيء، بس للأسف
1: ما بيطبقوا لأنه
2: الطائفة والطائفية
1: بيضغوا
2: فارضة حالة. لأنه إذا الدولة بدها تفرض هاي بدها تروح الطائفية، ولذلك عم بيصير فينا اليوم دليل أنه الطائفية حاليا أقوى من الدولة، لأنه ما عنا مواطنة بكل أسف للبلد.
1: أوكي.

0: والله يا ميرو، الكلاب يلي بتضل ليلة نهار عم بتهبهب، هيدا أزعج شي للناس. مش معقول شارع مثل ما هو فيش 50 كلب، منفيق ومنقوم ونضل موترين من ورا صوت ال
1: شكيتوا للبلدية؟ ما بعرف أي منطقة، بس مرة الماضي كنا عم نحكي عن الديكواني، قالوا البلدية عملوا اللي لازم ينعمل، وبعدين صار دور الدرك اللي لازم كمان يقوموا بواجبهم. بس عم نحكي عن اشياء ملحة كتير مش عادية. بونجور.
2: والله اشياء ملحة انه بدنا رجال وفي صدق
1: وينن
2: وينن. اكتر شيء ملح.
1: جوابك نايم يا دو. يلا بشوفك هاليومين، يوم معقول اقطع
3: قم فتنام هالايام حاربي سكر.
1: عم تحكي عن قصة الكلاب بيزوق مصبح.
3: هاي بلد لا مش بلد،
1: هاي قرطة عالم. سوري يعني زياد على قبل الكل تبنيناها نحن. من كوبنهاجن على بيروت التيكت كتير غالي، $900. طيب حجزتوا ولا ما حجزتوا لأعرف؟ إذا عائلة إيه ما بتوفي معها حرام، يعني $4,000 بعد ما عملوا شي تاني. بونجور.
4: بونجور ميراي.
1: 2-3
4: هاي الأشياء الملحة هول بطبع البسيط اللي بيروح على خط بيروت الشمال، وهولي هولي عن جد لازم لقوله الحل، لأنه مش مزبوط بيكسر عليك وطلعوا له معك بالآخر، ولا نمرة ولا وراء ولا شارعي ولا كل شيء، وبيقطع على الحواجز عادي يعني. صحيح. ما
1: شوف شو بكبوا من الفانيت، اشياء واشياء ودني ودنايا على اللبناني، بلتقى فيهم على روبوان دورة، وإذا طلع باله يوقف فجأة أو يحكي زميل فجأة عادي، الناس الورا برغش كتير بعاني منهم على الصبح. وفي ناس إذا استرجيت وزمرتولهم هيدا آخر الدنيا.

في خبر يمكن ما تصدقوا إذا سمعتوا فيه، بس هو لا صدقوا لأنه رويترز كتبت عنه وعمره شي يومين ثلاثة بتصور إذا مش أكتر. بدي نبه كل صياد عم يسمعنا أو كل هاوي صيد

0: تتخيلوا سمكة بتفز على صياد يمني وبتطعنه حتى الموت من هول المأذيين، يعني حست حالها بخطر. أول ردة فعل عملتها أنه حرام فزت على هالصياد وطعنته وراح فيها الزلمة. هيدي صارت على البحر الأحمر، عمره 35 سنة، حرام اسمها الخرم عندن. وين شبقته؟ برقبته.
1: J'ai chanté à capella sur la dernière mesure.
0: فهون بتتسلط الأضواء على المخاطر يلي بيواجهها الصيادين، مش بس باليمن، وين ما كان ممكن يكون في سمكة عن جد هالقد مأذية. يا ويلي، يعني مين بيصدق هالخبر؟ عندها مثل هيك طالع من تمها كأنها حديدة مروسة، مشان هيك قدرت تقتله.
1: سرح في خيالي نحكي مع روحي ونسرق في النظرة اللي تلم جروحي
0: صابر،
1: وانت بالعاني خلتني نعاني
0: وراغب حبيتها كتير.
1: ديني استنى في الشارع غريب.
2: أهم قطاع يبلش فيه هو الكهرباء، بس بتساوى الكهرباء بتجر معها كل شيء، بترخص الأسعار، بتزيد الإنتاج، بيجي سواح، بيجي استثمارات. هلأ إذا معمل بيصنع عنده فاتورة جنراتور وفاتورة طاقة وفاتورة مازوت وفاتورة كهرباء الدولة، بيجيبوا كهرباء الدولة مزبوط 24-24، بيزيد إنتاجه، بتخف الكلفة، نحن منتأثر، بصير البرودكت أرخص، كل شيء بيتأثر بالكهرباء.
0: أكيد.
2: أنت كمواطن بتبطلي تدفعي 3-4 فواتير لتجيبي كهرباء 24-24 على بيتك. معطي الكهرباء هي اللي بتمشي كل شيء.
0: يعني برأيك أكتر حاجة ملحة نحن لازم نعالجها، فقلنا غمضنا عيونا نمنا 24 ساعة فقنا لقينا هيدي شيء نحلم يتحقق وقصص ملحة صارت. خي عم نحلم.

0: عنا صوت التران احنا.
1: اذا بدك تسالني بالرجاء موعود.
0: بونجور سولا، سولانج اسمر جارتي اللي بعذبها بس قرر سافر وهي بالها طويل. بنسلم عائلي كمان، خيك بيسمعنا. الأسعار عالميا نحن عم نقول، مش بس إذا نازلين على لبنان، حتى من لبنان أو بدكم تنتقلوا من بلد لبلد بأوروبا عندهم محليا لا بعدها كتير مقبولة، بس بتروحوا بتيارة زغطورة أو بالترام بالأرقائر ماكسيموم.
2: بونجور ميراي.
0: بونجور.
2: أنا إذا ب 24 ساعة بدي أزبط البلد، حلمي إنه العالم بيبقوا عم بيتفرجوا على تليفوناتهم ومعرقلين السير كله وآخر هم على قلبهم. هودي لازم يلتغوا، وأخص شيء بيبقى بطلع فيك إنه ليش عم تزمري له، يعني
0: إيه مستغرب
2: شو فيه، يعني الدنيا بألف خير عنده.
0: أوكي.
2: هاي شغلة. وكمان بيبقى في عالم عم بيكتبوا كتيبة، يا خي طب ما في فويس ضروري تكتب كتيبة أنت عم بتسوق،
0: مش قبلين
2: بيبقى عامله ولح شمال ويمين وما معه خبر بشي.
0: أوكي.
2: هاي أول حلم، معلش رح طول ثانية. تاني حلم إنه يختفوا شيء اسمه توترز من الدنيا، من عنا من لبنان بالأخص، لأنه عن جد ولا واحد بيسوق توترز بيسوق مزبوط. يمكن الشركة ما لها خاصة،
0: ما بدي أظلمهم كلهم،
2: بس ايه؟ الشوفريت المطويات تبع
0: عم نعاني منهم
2: أبدا بالمرة، يعني بيكسروا بيشكوا بنص الطريق، ما معهم خبر بشي ولا
0: في معاناة يا صديقتي. بس ما بدي أشمل الكل، ناس عم تسترزق يلي ماشيين صح وملتزمين وبقول لك فيك تتشكي والرقم على الشنطة وخبار، بس انه كلهم لا اكيد ما فينا نضبط الكل.
3: ما كنت موقف بسجن الحصن؟
4: مزبوط.
3: شو صاير عم تشتغل بالسياسة؟ هذا حبس للسياسيين، شو اخدك عليه؟
4: بالغلط سيدنا، بالاول فكروني سياسي بس عرفوني حرامي تركوني.
0: بعد توقفه من 75 مرفق طرابلس أطلق مناقصة عمومية لتحديث تصميم خط سكة الحديد يلي هي تربط طرابلس بالعبودية.
3: هاي حادثة مجهولة ما عرفوا ليش.
0: المشروع بيشمل تحديث الدراسات والتصاميم، تقييم حركة البضائع والركاب، دراسة التمويل والتنفيذ، وإعداد ملف تلزيم حسب المعايير الدولية. يا ريت يرجع للترام، نرجع يعني اللي تعودوا يسمعوا صفير للترام بالأحياء والشوارع. وين كنا وين صرنا يا أصدقائي؟
3: وانت بعت التذاكر والأخ نسف الترين.
0: السؤال، هل تكون هالخطوة بداية فعلية لأحياء السكك الحديدية بلبنان؟

0: من التسعين بدهم يزبطوا الكهرباء عم بيكذبوا علينا من التسعين ما رح تزبط بحياتها الكهرباء طالما هالمنظومة راكبة من التسعين لليوم.
1: أوكي الله الله يا جاد.
2: ميرو بعتذر اني عم بودي فويس ثاني بس كتير عجبني السؤال. ميراي إعادة تأهيل القطاع العام بكل فئاته وكله بيزبط وحياتك
1: شو الله
3: بدنا نتخيل ب 24 ساعة الأشياء زبطت بس القصص اللي كتير ملحة بلبنان صار عنا قانون ودولة ونظام شي ملح لازم نقول خي نمنح لمنا الإني زبط شو هو بعد الاستراحة رجعين لنسمع أصواتكم.

0: It's 10 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: Radio Sport مع فارس كرم برعاية حلويات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج وتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

كل شيء. هيدي أكتر شغلة ملحة. أي والله قضاء نزيه بلد ماشي صح، هيدي هي المعادلة الصحيحة.

0: اعتبروا شي فتكن. كم حدا بحب مثل هالغنية يرفع اصبعه؟ ارفعوا ايديكن بليز. تحفة فنية هالاغنية.
1: طبيبي والتعليم المجانيين.
0: طبابي والتعليم المجاني. اوكي
2: نيرو، انا برايي اهم شغل ملحة كتير كتير الاضوية على الاستراتات.
0: قالوا
2: انه كله مركب اكزنون وليزر وفيع الضوء العالي عم تعمل حوادث كتير. اهم شيء الاضوية.
0: لهلا ثلاث ارباع الاشياء منا ملحة اللي انقالت على فكرة. بلا شغلتين ثلاثة انذكروا والباقي منه ملح. في كتير اشياء اهم تنعمل. مهم يكون عنا طرق مضواية، طرقات يكون فيها زفت على القليلة، بس ما رحتوا للقصص اللي كتير ضرورية تكون موجودة. ملحة، في كلمة ملحة يلوحوا إلحاحا. حلوة كتير هلأ.

0: يسعد الصباح.
1: صباحك.
0: ما في إلا الخصخصة بتعمل بلد. المي بدها تكون شركة خاصة.
1: الكهرباء كمان خاصة. طبعا.
0: الطرقات، النقل المشترك، الزبالة، لك حتى الرفق بالحيوان، تنقيب عن البترول، مليون شغلة فيه يفتحوا فرص عمل وبيزبطوا بلد، بس المسؤول ما بقى يقدر يسرق. هاي هي بكل دول العالم، ما في إلا الضمان الاجتماعي بس هو اللي للدولة.
1: أوكي.
0: وباقي ما تبقى كل ليته شركة خاصة.
1: وجهة نظر صائبة. هبلونا.
2: صباح وصباح.
1: ما قيلة اليوم
2: فيك منيحة. قال ليك هي الدولة بدها، هي البلد بده نايزة كسبو، دولة عن جديد، عالم راقي، دولة تانية راقي تحكمنا. بس أهم شيء الشيخوخة،
1: ضمان الشيخوخة.
2: بتشوف زلمة عمره 80 سنة عم بيسوق تاكسي، اللي بعدك عم بتشوف رجال ختيارية واقفين على الضمان عم بيتبهدلوا. هيدي أهم شيء، غير الطرقات، غير الشعب بده إعادة تأهيل. أكيد في كتير إشياء بالبلد، بس أنا بحس ضمان الشيخوخة أهم شيء.
1: أوكي.
2: ما يعتل اللبناني هم آخرته.
1: أوكي. مرسي لألكم لكل اللي عم بشاركوا. شكرا.
3: بونجور أورو. شغلي ملحة أنه يعمل سدود للأنهر. حاج نشتري ماي، لبنان بلد الماي،
1: وعم نشتري ماي مثلا،
3: عملوا سد للأنهر، عنا أنهر كتير، ويكرروا الماي، نصير نصدر ماي لبرا ونجيب بديله بترول.
1: هيدي مثلا انه مهمة، اذا نعمل سدود من دون شفط من هون ومن هون، ويكون مشروع مدروس من كل النواحي. احنا بلد المي والعالم تشتري مي، هيدي الله ما قالها.

0: سيدر ويفز رح نطلق ب 19 الشهر من برجوني على لارناكا. انا ان شاء الله بدي اكون معون، رح نعمل كوكتيل صغير بلارناكا، انا ببقى هنا بيرجعوا، وفيكن تبقوا كمان يومين اذا رحتوا الاحد على لارناكا بترجعوا، او الثلاثه رحظة إذا رحتوا الجمعة بتجوا يا أحد يا ثلاثة، مزبوط، لأنه هي بتروح ثلاثة أيام على قبرص، بتروح على مرسين تركيا بدون فيزا، بتروح على اللاذقية، فلا تتواصلوا معه تاخذوا باكيتش كامل. إذا ما عندكم حدا بالمطرح الرايحين له تحجزوا بأوتيل، الأسعار جدا مدروسة، وأحلى شيء رايحين بالمي وراجعين بالمي، راخينا ثلاث ساعات أربع ساعات مبسوطين، عم بتصوروا عم تتأملوا عم تسمعوا ميوزيك فري واي فاي. هيدي نقطة كتير أساسية للبناني.
1: بونجور ميرو.
0: بونجور.
1: يعطيك العافية لإلك ولنعيم.
0: اللي
1: ميرو لازم يعملوا حد نسل أو يعملوا شيء حد معين، ما يجيب له واحد 10 12 ولد ويكبهم على الطرقات.
0: هيدون ما خصنا فيهم نحن، عم تنكب على الطرقات مش ولاد لبنانية، ما بتعرف أنت بدون يخبرك. 09-918-184 للاتصال بسيدر ويفز، أو 81-408-468.
2: بونجور ميرو.
0: بونجور.
2: أول مشاركة لي، أنا بحب أقول إنه لازم أكتر شغلة ملحة إنه يصير في محاسبة ويتفعل القضاء.
0: صحيح.
2: وكل واحد بيسرق أو كل واحد بيعمل واسطة بينحط بالحبس، غير هيك
0: ما رح يزبط بلد،
2: لا رح يزبط ولا رح يمشي.
0: شو الاسم؟ أول مشاركة هيك قلت مزبوط، أهلا وسهلا فيك، كتير بنبسط بالأصوات اللي عم بسمعها لأول مرة، يعني في شي شجعكن لحكيتو، بس الناس تتحاسب ويبطل عنا هيدي العبارة، أنت مش عارف مين أنا أو مع مين عم تحكي، ولا انطرني دقيقة وبرجع لك بتعملوا اتصالاتكم. بيزبط شوي البلد، القضاء كتير مهم كتير، والقضاء هو اللي بيحاسب.
3: بونجور ميرو.
0: بونجور.
3: شغلة ملحة يخفف الشعب اللبناني كب زبالة على الطرقات.
0: يا ويلي يا ويلي، أكتر شغلة بتقهرني، أكتر شغلة زعجتني هون. إلي عزام. اسمه إلي عزام، أوكي، بيت عزام من مزرعة الشوف دخلك. هلأ الكاميونات أنا ونازل الصبح كانوا مهففين الطريق، ما أحليهم مبارح الشباب معطرين يعني عمال التنظيفات، بيرجعوا أصحاب الكاميونات بيعملوا بيكنيك، اللي معهم بزتوه بفلوا. شوفوا طريق القصر أنتوا نازلين، هيدي طريق يعني مفروض تكون 24 ساعة نظيفة، وين ما كان الناس عم بتكب زبالة وين ما كان، بس بنقهر ببقى بشوفهم كيف عم بكنسوا وينطفوا، تاني يوم كيف بتصير الشوارع.
4: بونجور ميرو.
0: بونجور.
4: أهم شيء كمان ضمان الشيخوخة، لأن ما في شيء يضمن آخرة الإنسان.
0: كتير عم نكرر الأشياء، يعني كذا حدا قال ضمان الشيخوخة، بس لحتى قلكن في أشياء بعدها ما انذكرت، طالما منكرر منصير نزهق العالم برا اللي عم يسمعونا من ثلاثة أربع ساعة. طرحنا هالسؤال، ضمان الشيخوخة نقال، طرقات لبنان تتضوى تتزبط، القضاء حكينا عن قصة الموتورات، حكينا عن قصة الموتويات، حكينا أنه الناس لازم تتحاسب، حكينا عن الخصخصة، شو بعد في أشياء ملحة إذا نمنا وقمنا ب 24 ساعة لازم تنعمل. تمام عيد، يلا
5: بونجور ميرو.
0: ايه؟
5: يطبقوا اللامركزية بالدولة، اللامركزية،
0: اللامركزية،
5: وإذا واحد بيدفع فواتيره بصير يدفعها من قلب البيت، مش إذا واحد بده يصدق
0: يروح يتبهدل
5: بيعمل برمة العروس، برمة العروس وآخر شيء ما بيصدقوا له إياها.
0: أوكي.
6: بونجور. بونجور ميرو.
0: بونجور.
6: بونجور نعيم، كيفكم؟ منيح شفحات، بس حبينا نصبحكم
0: كلك زوق للصبحية، اكتبوا لنا.
6: وانا بشد على ايد على المدام
0: انه
6: بده يحكي على السلير مثل ما عم بعمل انا هلأ، سايق وعم بحكي حكي ما ضروري اكتب. وبخصوص التوترز 100% انا بأيدها، انا صاروا زنطين لحد هلأ مني خلال 5-6 سطور 10 شباب من الموت، يعني موت محطم لو ما انا كنت واعي.
0: حرام، غير انه بيبلوك مرات ما بيكون خصك، في منهم منضبطين وبيسوقوا صح وبتهذيب وبرواق، وفي ناس لا. اختصروا لنا بلا كيفك شو اخبارك دايما بليز لحتى نسمع الكل، لانه اسم الله عنا اوديانس فظيعة الحمد لله. ايه بونجور
7: ويعطيكم العافية. شو احلى شيء نامن فيه نلاقي في عنا سير قضاء، لان بس يصير في عنا
0: رجعنا نعيد رجعنا نعيد
7: حكم بس واحد
0: بعد
7: قبل البلد كله صار ما احلى
0: اوكي عن جد. طيب رح ناخذ اللي رح يوصلوا هلا
7: لحاله مشكله اكيد اكيد والمطيط.
0: بما انه نحن ذكرنا الاشياء كذا مره رح ناخذ، اذا حسيتوا حالكم بعتوا قبل ما رح نسمعكم بعتوا هلا بليز، لان انا ما بحب الاشياء تتكرر على الهواء، انا بزهق وبزهقكم. يلا
8: انا بحلم اول شيء يطبقوا قانون السير بلبنان.
0: اوكي
8: في حدا فيرو قانون السير بلبنان يطبق بحدا فيرو من كل المشاكل اللي بيعاني منها هذا القانون.
0: نعيم رح ناخد اللي بيوصلوا هلأ الفويسات. أوكي 03-5-5-5-3-5-5 شغلة كتير ملحة تنعمل بلبنان ضروري، ونحن قلنا يمكن ما تتطبق وما تتحقق، بدنا ننام ونقوم نلاقيها صارت غير اللي نذكر.
9: بونجور بس بيتطبق قانون السير وكل إنسان بخالف مني وجر يتعاقب بزغوطة ويوجعوا العالم ساعتها كلنا منتربى موتو أو أي سيار
0: أي والله.
9: لأنه صارت غابي وفلتين عالطريق.
0: مزرعة
8: أهلا. أهم شيء نام ونلاقي في وطن، في عند الناس وطنية
0: مهمة. إذا لغينا طائفية البعض والتعصب كمان بكون بلدنا أحلى. ما بعرف إذا ملحة بس ضرورية.

0: بإيد الدولة فقط إن شاء الله.
1: أوكي. أنا برأيي قانون الإعدام كمان، مع أنه عم ينلغى شوي شوي، لأنه صار عنا المجرم بيروح بيكمل بيشرب قهوة بيشرب سيجارته وعم بفكر من التالي عادي، وفي قصص نحن ما قلنا فيها بمجتمعنا، لازم مين ما قتل يتحاسب، وإلا دنيتنا رح تضلها صعبة وفيها خوف فيها قلق.

0: صباح الخير نعيم. صباحو ميريك.
1: اللي
0: أهم شيء وهيدي ما ممكن تصير، الرجل المناسب في المكان المناسب بغض النظر عن دينه أو طايفته.
1: كفاءته تكون
0: إن شاء الله بعين الاعتبار، يكون رئيس الجمهورية أو رئيس وزارة أو رئيس مجلس نواب،
1: كل حدا بمنصبه. أوكي،
0: هيدي ما ممكن تصير بلبنان.
1: أنت اختصرتها، برافو، رجل المناسب بالمكان المناسب حسب كفاءته، شو بيعرف وخبرته، وإذا لابق لهالمنصب ولا لا، إذا قده. ما تحكونا سياسي بس بليز، لأنه هيدا ممكن يكون سؤال ملغوم، فينا نروح بقصص تانية ما تكون سياسية. أوكي
2: ميرو، أنا بحلم قوم ولاقي أنه الحدود بلبنان مضبوطة ومش الفايت فايت وطالع طالع.
1: أوكي،
2: لأنه الله يستر شو عم بيفوت ويطلع من لبنان، اللي عم يطلع وشو عم بيفوت كمان أهم من اللي عم يطلع، لأنه في كوارث عم بتصير على الحدود.
1: أوكي،
2: وما حدا داري فيها.
3: أنا حابب والله يشوف.
4: صباح الخير.
1: صباح النور.
4: أنا نعيدك والأمن بعيدون،
1: كان مبارح
4: ومنا نشد على إيد القوى الأمنية إذا بيطبقوا القوانين والدولة بتشد إيدها
1: مزبوط
4: تضرب بيد من حديد،
1: برافو عليك،
4: البلد بيصير أحسن.
1: صحيح صحيح، نعطيهم نفس ونوثق فيهم ونسمع لهم ونكون شعب منضبط. برجع بقلكم، مش كل واحد يتصل يعمل اتصالات ولا يخلص حاله لو كان غلطان وعارف حاله غلطان، كلنا نتحاسب يعني، بس نغلط. موجور
5: ميرو، أنا رح أحلم إنه هيدي الباخرة اللي عم تحكي عنها، غمض عيوني فتى عيوني اللي ملاقي حالي نقلتني على شي جزيرة هيك غير شكل 2 ويكس، حدا مقدم لي اياها اكيد كمان الرحله، مش انا ما بدي ادفع شيء هيك
1: ولا شيء
5: هيك عبالي.
1: شو بتحلمي؟
5: شو 2 ويكس بشي جزيره هيك اعمل ريلاكس روح اعصابي وانبسط واعمل برونزا،
1: بدي اقرصك تما تحلمي
5: وارجع على لبنان. يعني انه اذا بدي بحب سافر يعني بستغني عن لبنان، لا بس عبالي هيدي الجزء الباخره اللي عم تحكي عنها. نام قوم لاقيها نقلتني. طيب، لغير محل.
1: ليه قرصتك؟ لانه اول شيء مانا باخره، هي عم يعملوا كومباريزون بينها وبين اورينت كوين. اورينت كوين كانت اوتيل عايم على وجه المي، حتى بس يفهموا الناس هيدي النقطه. هون ما عندك اوض، عندك قعدات مريحه، عندك جلسه 3-4 ساعات بالمي، حاسه حالك بامان، هي فيري بوت بتنقلك على وجهات محدده وفي بروغرام تمشي على أساسه. يعني رحتي الأحد معهم على أبروس بدك ترجعي، أو التلاتة أو بتنطري لليوم الجمعة الثاني. فلحتى منيح حكيتي تقدر وضح لك، بتروح لارنكا، مرسين، ولادقية. يا ريت ترجع الأورينت كوين، بس على كل حال ما في شيء مستحيل طالما مستر مرعي رجعت تشجع وأوجد هيدي الفيري بوت والانطلاق من بورجوني. إن شاء الله المشروع الثاني بيكون قريب. في استراحة لازم. يلا
6: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
7: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند بلو شاركوتيه، بلاك ليبل لترو 125 $30، وهي جبنة شافر لكسكي $4.75، وهي جبنة فونديل $2.
8: لوغو فري والاسم بيحكي عن حاله، بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوغو فري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء، مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج، والخدمة تحكي عن حالها. لوغو فري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوغو فري، مرشايا الطريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لوغو فري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
9: ساعة سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com. New on Radio Delta.

0: جديد Too Late featuring Saint Laurent Nano.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يا بطل
6: نيو اون راديو دلتا
7: حلوه

0: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: بونجور ميري.
1: بونجور.
0: ايش بتمنى انه نايم وفيق؟ انه ما لاقي ولا شيء بالسوشيال ميديا. لانه السوشيال ميديا هو اللي خرب البلد. بتلاقي المسيحي صار بيكره الشيع، والشيع بيكره السني، والسني بيكره الدرزه، بس من ورا السوشيال ميديا.
1: عم بغزوا هالحق بين الناس.
0: للمحاك بتلاقي الشعب بحب بعضه، بس هو السوشيال ميديا اللي خرب البلد. الله الله يوفقهم.
1: بمطرح عم تحكي 100% صح. زرعت الحقد بقلوب العالم وغزته. وفي ناس على كلمة مرات ناطرة، وفي ناس كتير بتتأثر باللي بتشوفه وبتسمعه. جيف قال مشان هالجوار طريق طرابلس بيروت، يعني هدي أول شيء تتعالج، وقصة الإضاءة أكيد. المفروض يكون في جهازين هضميين، واحد للأكل وواحد للناس. يلا مجدك يا مجد الايام يا لبنان. هيدي الصبحية مكملة، واليوم الخميس 11 حزيران. يا وطني الغالي شمسك نوري. يلا واليوم بتنطلق الجيم الاولي بمونديال 2026. شجعوا حمسوا غيروا جا وروحوا لاشياء بتفيدكم، ما بتعب اعصابكم. نحن بحاجة نهرب مرات من قصصنا، فاحلى شيء المونديال، بس مش تعيشوها لدرجة انه اللي بياكل ضفيره، اللي بيصير يكسر، اللي بيصير هيدي الفترة عصبي كتير، لا ما بدها هالقد. عم يحكوا عن امراض معدية، الخبراء خايفين تنتشر خلال كأس العالم 2026، لانه عم نحكي عن تدفق ملايين المشجعين الى امريكا وكندا والمكسيك لحضور المونديال. لا يقتصر الخوف على التحديات اللوجستية والأمنية، بس يمتد أيضا لمخاطر صحية بترتبط بالتجمعات البشرية الضخمة. فالحماس الكروي شو بيحمل؟ بيحمل زوار معهم أمراض وفيروسات ممكن تنتقل عبر السفر والاختلاط المكثف بالمطارات والأوتيلات والملاعب. هيدا ذكرته واشنطن بوست. عندكم الحصبة، هيدا الخطر الأكبر بالتجمعات. خبر الأمراض المعدية بيحطوا الحصبة بصدارة قائمة المخاوف خلال البطولة. في عندكم كذا فيروس كمان، هيدا يعتبر تهديد متزايد خلال موسم البعوض. يدلي في الكوفيد والفيروسات التنفسية اللي بعدها تحت المراقبة. عندكم الإيبولا والأمراض النادرة. بيقولوا السلطات الصحية عم تستعد لرصد الأمراض، وعم يسعوا بأمريكا بالتعاون مع المستشفيات وإدارات الصحة المحلية وخدمات الطوارئ أنه تنحط برامج مراقبة للأمراض، وفي استجابة سريعة خلال فترة البطولة لأنه كل العالم خايفة على حالة.
2: بونجور.
1: بس سوري خليني بس، أنه مركزة تكساس عم تستقبل أكبر عدد من مباريات البطولة. هناك تم إنشاء خط ساخن يعمل على مدار الساعة لربط الأطباء بخبر الأمراض المعدية اللي بترتبط بالسفر مثلا، وبياخدوا استشارات فورية. بونجورك، عذرني.
2: بونجور ستنا الكريمة. في موضوع الودائع ما حدا عم يحكي فيها.
1: ايه دخلك نسيون؟
2: نسونا اياها، تعبنا سنين.
1: برافو عليك.
2: كله ضاع، طلعوه من السجن لرياض سلامة بعد ما له العالم شهرين بقضية الصحراء.
1: ما تفوتني بهول قصص واسامي بليز.
2: حرام هذا الملح الأول.
1: خلينا بالودائع، تكرم عينك. إذا بريد بريد، بس أنا اللي بريده أنه ما تفوتوا بمتاهات ما إلي فيها على الهواء. خلينا بالودائع. برافو أنه نسيوا العالم أو نسون أنه انشفطت مصرياتهم. ردوا المصاري للعالم، ترجع بترتاح شوي، بتمشي الأمور نوسي نوسي. بس دايما أول مرة بتشارك ما بتعرف، أنا رح أقلك مشان الأيام اللي جاية لا منسمي ولا منلطش ولا منحكي بسياسي ولا حتى منحكي دغري. نحن هتلات ساعات منحكي قصص فنية اجتماعية، ما فينا نتخبى بالآخر وخيال إصبعنا. في قصص منطرحها عم نعيشها كل يوم وعم نعاني منها كل يوم، بس بانتباه وحذر. شكرا.
3: صباح الخير ميراي.
1: أهلا أهلا
3: ميراي. أنا بتمنى لبلدنا أنه من بعد السلام ما نقصة فلسفة، أهم شيء هي ترانسبورت، اللي هي ترين والترام، لحتى توفر على العالم مصروف البنزين وتخفف عجقة السير.
1: ترانسبور بيبليك تنضبط كمان.
3: شوية ريحة ريحة ريحة نفسية لحتى العالم صح. تقدر تروح وتجي.
1: صح.
3: وبتنبسط. بتمنى لكم نهار كله خير وبركة.
1: مرسي شربيل. اليوم حكينا عن مناقصة عم تنعمل لربط سكة الحديد بين طرابلس والعبودية، وإن شاء الله يكون في يعني حديث جدي عن موضوع سكك الحديد.

0: ميرو يسعد لي صباحك، ما زالك انت الستات واللي بتحملي صرخة المواطنين
1: هالعالم. بنحاول عقد ما بنقدر نحن إزاعة فنية
0: عشان أمان.
1: شو بك؟
0: عشان أمان الأكثر فقرا. إذا بتقدر يعملي معروف.
1: أوكي أوكي، ما عندي ولا اتصال نويه هون، بس بدي أجرب أسألك صراحة. طيب ما العالم ناطرة هالمبلغ الشهري، ناطرة هالدعم، يعني الله يعينكم. شو بدي أقول؟

0: فئة من الناس وفئة كبيرة تعبانة مستوية. نحن شعب بيتناسى وبينسى، ومنيح انه عنا هيدي النعمة بيني وبينكم.
1: ميرو صباح، لكن هلأ طالع بطلعة النويرة كنت أهل المنطقة بيعرفوا شو طلعة النويرة اللي عم يسمع. نازل موتسيك بإيده فنجان قهوة وعم بسوق بإيد وحدة، قرب صار بوجي، أمتى أنا رجعت مرقته وطلع فيي بالقلب
0: جقرك
1: ودار رايح، مش أنه ميرسي شكرا كذا.
0: هل قد بيعرف
1: شو بده يحكي الواحد؟
0: ما تحكي شي خلاص، شكيت همك لألنا بكفي.
2: بونجور صباحو.
0: صباحو.
2: خلينا نجرب نعمل هالحلم حقيقة. أنا كمغترب ياريت بس إنه قانون هالسير يزبط أو العالم تصير تسوق بطريقة أحسن، وكب الزبالة من قلب السيارة.
0: عيب شو؟
2: وهيدول السيارات المفيمين اللي بيكسروا على كل العالم، وأول ما بينزل بقلك ما بتعرف حالك مع مين عم تحكي أو ببلش يسبسب. فهذا الشيء بيدمر السياحة وبيخلي المغترب يصير يفكر بالنزلة، ولما عم ننزل معنا ضيوف كمان عم نتبهدل. فياريت نبلش بحالنا لحتى نقدر نغير الحكومة.
0: برافو عليك.
2: نغير من أنفسنا لنقدر نغير من حوالينا. شكرا
0: لك. شكرا لك. هلأ اللبناني بدو ينزل ومبسوط ببلده، هون بياخد حريته، بيسوق على ذوقه، بيشفط على ذوقه، بخالف. مبسوطين اللبنانية. بس أنا زيادة أنه كرمال الناس اللي عم بتزورنا لأول مرة عيب. هلأ بتروحوا على إيطاليا ما بيسوقوا أحلى بكتير، وبيزمروا وبيشفطوا، بس أنه بالآخر عندهم دولة وعندهم قانون. نحنا بدنا نتشبه بالأفضل على طول، يعني شوازاتنا مهضومة ما قلت لأ، وللبنانية بتمرق، بس لغير اللبنانية عيب. ومش غلط نشتغل على حالنا ونتحسن، إذا عارفين حالنا غلط ومهضومين منكمل بالغلط. مثل اللي بيوش نايم ابنه بيطلع سياسي. بحبها لهالغنية كتير.

الحمد لله اليوم رجعت منتجات لبنان تتصدر إلى المملكة السعودية، وهي خطوة كتير مهمة وبتفوت على الخزينة ملايين الدولارات، يعني للمزارع وللتاجر اللبناني خطوة مهمة. هيدا الخبرية الحلوة اليوم، في بضاعة عم تنتلف، عم بتروح من موسم لموسم وتنكب على الأرض.

0: بونجور ميراي.
1: بونجور.
0: هلا الاشياء اللي كثيره حكيوا كلهم ما بدي ارجع عيدها.
1: نعم.
0: بس انا اذا عن جد بيرجع لرايي التربيه ترجع مثل قديما. لانه الجيل الجديد عن يكون كله رخو مايع فاسد، ثلاث ارباعه ما بعرف هذا مستقبل البلد. بشير جميل بالثلاثين سنة كان رئيس جمهورية، ابن ثلاثين هلأ بيطلب من أمه تجيب له الكباية تيشرب.
1: جيل كارتون
0: معنا بس الأغلبية ياريت بترجع التربية قديما مثل ما كانوا أهلنا والمدارس،
1: ترجع المشيات تلعلع. نحن جيل أكل خبيط، مش أنه يعني عنفونا، لا، بس أنه كنا نفزع نعمل حساب لأهالينا. طالما البيبي عيط له لبيه باسمه والام باسمه وبيعمل اللي بده اياه وخايفين دائما على شعورهم ولازم له بسيكولوج وبسيكياتر واخبار، اذا قلت لهم كلمتين واقفين عم شوفهم، عم شوفهم وعم بزعل. هو رجال وصبايا المستقبل المفروض. استراحه اخيره.

0: جديد راغب عليمي انت الدنيا.
1: راديو سبور مع فارس كرام برعاية حلويات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس. New on Radio Delta.

0: جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.
1: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: يا ريت ربع اللي نحكى يتنفس على الواقع، يعني بأرض الواقع نصير عم نقول هيدا إشي حكينا فيها وصارت. نتمنى واليوم قبل بكرة وما نكون عم نحلم، يكون واحد واعي ومصحصح وما أحلي ومركز كمان.
1: يعطيك العافية مدام ميري.
0: أهلا.
1: بالنسبة لازم نرجع نحن ما نكيل بمكيلين، لما ذكرت أنا اسم رياض سلامي عملتي لي محاضرة.
0: يا الله رجعنا. شكرا لك، شكرا شكرا. المدام قالت كان رئيس جمهورية بعمر 30 سنة، ما فتنا بأمور سياسية، أنه وين الغلط؟ ولو سمحتوا برجع بقلكن ما تفوتوا بزواريب ما قلنا فيها نحن إزاعة فنية. يا
2: سوري تاني مرة
0: ما تعطى الهم،
2: يرجع تلاقي هيك حب الوطن والهيدا، ما قالون إلا يرجعوا الأجباري ويرجعوا هالشباب شوي
0: تجنيد
2: يبطل كل واحد مقصوط لبنطلونه وماشي، خليهم يربوا العالم بالإجباري ويزيدوها، لأنه إذا زيدوها كل ما زدوها كل ما صار رجال أكثر. يسعد صباحك.
0: وصباحك. كل شي وطني بقلبق له
3: نسمات الخطر مضواي. بونجور ميراي.
0: بونجور.
3: شغلي صارت اليوم، يعني عن جد هذه البلد منا مزرعة. في صديقي من بيت البغدادي.
0: نعم.
3: ماشي على الموبيلات تبعيته وضع قانوني من الادو زاد
0: بالسليم،
3: ماشي بين البربير والبسطة الفوق، ماشي على اليمين الطريق.
0: أوكي. اجت
3: ست محترمة جدا عم تكسر عن سيارة وما بعرف قدام مسرعة ولا وين رايحة، المهم خبطته كسرت له اجله ورمت له عينه ونزلت بهدلته
0: حرام
3: وضربته وحملت حاله وفلت. يعني هيدي البلد، هيدي بلد مثلا. بس انا بوعد لها الست المحترمة انه بالكاميرايات حنجيبها
0: تأكيد
3: حنقاضيها قانونيا،
0: تاخدوا حقكم وزيادة. لا اذا في كاميرات وفي ناس كانوا شهود ضروري هدول لازم يتربوا، انه نحن بعدنا عم نقول هيدي غابة وحوش فلتاني ولا شو، ولا عايشين بمزرعة.
4: صباحو مرمورة.
0: صباحو.
4: Good morning شيخ نعيم. تصحيح الرواتب ستنا. تصحيح الرواتب. شو موظف يقبض 200 دولار او عسكري ياخذ 200 دولار؟ وين باي بلد هاي؟ يسعد صباحك.
0: وصباحك. هو الليستة طويلة عريضة يلي عم نطالب فيها، اذا نمنا وقمنا نقول في اشياء ملحة، طلع كله ضروري وكله مهم.
5: صباح الخير ميرو.
0: صباح النور.
5: أنا برأيي تغيير الشعب، تغيير الشعب اللبناني هو الأساس. بس تغير الشعب اللبناني
0: كله
5: يمشي البلد،
0: كلنا بدنا إعادة تأهيل بمطرح.
5: هون الحرامية كله اللي كمشين البلد من ورا الشعب اللي بعده بأيدهم وبيمشي ورا الأحزاب
0: وبزقف لهم.
5: بس يصير في تغيير بهالشعب ويبطل أيد الأحزاب ببطل في عنا هيك سلطة.
0: أوكي شكراً. عم مثلا
6: سوري عم ببعد فويس تاني في شيء كتير مهم للشاب اللي قاله قبل القضاء، اهم شيء يعيدوا الاعدام بتخف الجريمه
0: لانه هيدا اللي قلته،
6: يعني القتل عندهم كتير هين للبشر للحيوان، لا ما فراني عندهم حدا، يعني بيشيل بقويس قصه الخبريه عنده، لازم يرجع قانون
0: الاعدام. حكينا فيها، بيروح بكمل بيشرب سيجارته وفنجان قهوته ما كأنه صار شيء، لا هيدا لازم يتحاسب ولازم ينعمل دروس من ناس لناس، يعني يكون عبرة للي اعتبر. تفضل.
7: في شغلة كمان كتير أساسية، عم نحكي عن الجيل الجديد وأخلاق، عن جد قلة الأخلاق مش طبيعية، قلة الأخلاق اللي بتشوفيها بالبلد مش طبيعي عن جد، بالصغار ولا بالكبار، بس شوية أخلاق عن جد.
8: بونجورك ميراي، يسعد لي صباحك، صباح أحلى بلد لبنان وأحلى شعب لبنان، إن شاء الله أيامنا الجاي بتكون أحسن للكل يا رب.
0: إن شاء الله يا رب، الله يسمع منك. بليز أنا دايماً بحملكم مسؤولية، مثل ما أنا حاملة مسؤولية الهوى وببقى هيك ثلاث ساعات بيجعني راسي بس خلص، لأنه ما بدنا يمرق شي غلط، ما بدنا نجرح بناس، ما بدنا نظلم ناس. أنتو كمان أنا بحملكم مسؤولية، وين؟ أنه ما بنسمع الفويسات تحت الهوى، فما تخلونا نضطر بيوم من الأيام نسمع حدا. في قانون بتمشوا على أساس، وبتحبوا إذاعتنا بتكون تلتزموا، بتحبوا هيدا البروغرام مجبورين تلتزموا. وإلا عن جد في كتير إذاعات وفي ناس شاطرين وفي مذيعات ما أحليهن ومذيعين، وفي إذاعات سياسية فيكن تلجأوا لها وتفشوا خلقكن قد ما بتكون بتكون تنضبطوا ضمن قوانين معينة. منحبكن ومنحطكن على راسنا. شكرا لكل اللي تابعونا. 99.99% عنا مستمعين أنا بعتبرهم دايماً النخبة ما بيخزلوني، مشان هيك عطيتكن مطلق الساعة والحرية بالتعبير، بس تعرفوا ضمن أي حدود ولوين توصلوا. بكرة الجمعة صبحية جديدة ولقاء جديد بيجمعنا تعبت خلص يلا.

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music, Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.
3: جديد Too Late featuring Saint Laurent, Nano.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه ريد ليبل لتر 125 $15.5 وي جبنة بري فالدوشان $2.65 وي جامبون دو بارم سان دانييل $3.95
0: برنامج راديو سبور مع فارس كرام برعاية محلات الدعوة حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس

جديد. كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

0: on Radio Delta.
1: جديد راغب عليمي انت الدنيا

جديد راغب عليني انت الدنيا

جديد راغب عليمي انت الدنيا. New on Radio Delta.

0: كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماسترينج أمير محروس، إنتاج باكستيج برودكشن.
1: رفيق خويري جديد، رفيق خويري تنعاد الفرحة. جديد، رفيق خويري تنعاد الفرحة.

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.

0: كلمات ألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

جديد. يارا كركماز عشرة بعيونك.

0: كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
0: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى مرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
2: New on Radio Delta. يا حبيب

0: جديد Too Late featuring Saint-Levant Nano.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
2: New on Radio Delta.
3: عيب ولو مارق سلم ماشي معتم خايف مني أنا ما بعلم أحد برو طب عيب ولو إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو
0: جديد جو أشقر عيب ولو

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
4: Radio Delta.

0: كانت سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
0: لوغو فري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوغو فري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الصاج. والخدمة تحكي عن حالها. لوغو فري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوغو فري، مرشعيات طريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لوغو فري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
2: توفير ماكس، أول هايبر ديسكاونتر بلبنان، وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج، واتركوا البيع علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
3: New on Radio Delta.

جديد يارا كركماز عشرة بعيونك لإعلاناتكم على راديو دلتا. الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. New on Radio Delta.

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

يا فنان. اه يا عم ازاي حياتك.

0: شافوك عم تحكيها.
1: لا ما حكيتها.
2: لا شفناك عم تحكيها.
3: عم بيقولوا شافوك عم تحكيها.
4: شفناك عم تحكيها.
5: شفناك عم تحكيها.

0: عودوا
1: ايوه
0: احلى عوايد عودوا يا ابو السواعد ساعدوا
1: ايوه
0: احلى عوايد عودوا
1: ايوه
0: وانزحي عن عاداتنا بغى الزمن بيعودوا

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: لوغوفري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوغوفري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتوجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الصاج. والخدمة تحكي عن حالها. لوغوفري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوغوفري مرشايا الطريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لوغوفري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.

جديد راغب عليمي انت الدنيا سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات اللادئية 3 ساعات وإلى مرسين خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري تليفون 09-918-184 و81-408-468 إيميل info@cedarwaves.com New on Radio Delta.

0: جديد Too Late featuring Saint Laurent Nano.
1: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. ليتر تشيفاس $24. ويت مرتدلة على الزيتون لابيارا $95. 6 أناني ماي لتر ونص الأنينة $1 بس.
2: راديو سبور مع فارس كرام برعاية حلويات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
3: New on Radio Delta.
4: عيب ولو مارق سلم ماشي معتم خايف مني أنا ما بعلم أحد برو. طب عيب ولو إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو.
2: جديد جو أشقر عيب ولو

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح عنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
3: Ladies and gentlemen, are you ready? This

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music, Delta FM Lebanon. رفيق خويري. New on Radio Delta. جديد.

رفيق خويري تنعاد الفرحة. جديد رفيق خويري تنعاد.

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري

جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة. رفيق خويلي جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة.

0: Radio Delta.
1: جديد يارا كركماز 10

كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو جديد توني كيوين وطن الأبطال. Radio Delta 90.9.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: On Radio Delta. جديد Too Late featuring Saint Laurent Nano.

جديد. كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

جديد دومينيك حوراني عيوني جديد عاصي الحليني لا تغيير نيو اون راديو دلتا

0: New on Radio Delta.
1: جديد راغب عليني انت الدنيا.

جديد راغب عليني انت الدنيا.

جديد راغب عليمي انت الدنيا. New on Radio Delta.

كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماسترينج أمير محروس، إنتاج باكستيج برودكشن. جديد عزيز عبدو في

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي. الربح ملعبنا.
2: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، الليبية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري. تليفون 09-918-184 و81-408-468. إيميل info@cedarwaves.com. New on Radio Delta. إن شاء الله.

تنسيني. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. برنامج راديو سبور مع فارس كرم برعاية محلات الدعوة. حلويات الدعوة بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس. New on Radio Delta. يا حبيب

0: Jadid, Too Late, featuring Saint Laurent, Nano.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. New on Radio Delta. Hello.

0: Show with Belly Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.
3: جديد فارس كرم عالخير ناوي.
4: قربت صوبك عالخير ناوي، شميت جسمك عطر فرنساوي،

0: كلمات نادين الأسعد، ألحان سليم سلامة، توزيع توني صابا. جديد جو أشقر، عيبو لو
1: عيبو لو. مارق سلم ماشي معدم، خايف مني أنا ما بعلم ع حدا برو. طب عيبو لو، وإذا بهمك يا حبيب أمك، صاير وزنك بتقل دمك. طب عيبو لو.

0: أشعر عيب له.
1: وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو؟ طب عيب له.
0: كلمات ألحان رامي شلهوب، توزيع جمال ياسين.
2: جديد توني كيوين وطن الأبطال. Radio Delta.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو صدر دجاج $5.25، حليب دانو 2250 جرام $15، نوتيلا 350 جرام $3.75، نجار جولد 200 جرام $6.
3: نيو on Radio Delta.
4: الرب تصوبك عالخير ناوي، شميت جسمك عطر فرنساوي.

0: جديد راغب عليمي انت الدنيا.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
0: جديد توني كيوين وطن الأبطال. Radio Delta.

جديد توني كيوين وطن الأبطال. جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

0: Radio Delta.
1: جديد يارا كركماز 10

0: كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو
1: رفيق خويري جديد، رفيق خويري تنعاد الفرحة. جديد رفيق خويري تنعاد

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.

0: جديد فارس كرم على الخير ناوي.
1: It's 3 p.m. on Radio Delta Lebanon.
2: The heartbeat of the Middle East.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح عنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، الليبية 3 ساعات وإلى مرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
5: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج، واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
6: New on Radio Delta.
7: عيب ولو مارق سلم ماشي معتم خايف مني أنا ما بعلم أحد برو. طب عيب ولو إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو.
0: جديد جو أشقر عيب ولو.
4: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: New on Radio Delta.
1: جديد راغب علامة انت الدنيا

كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماسترينج أمير محروس، إنتاج باكستيج برودكشن. جديد عاصي الحليني، لا تغيير. New on Radio Delta.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي. الربح ملعبنا.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: راديو سبور مع فارس كرم برعاية حلويات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
3: New on Radio Delta.
4: يا حبيبي

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: New on Radio Delta.
1: جديد فارس كرم على الخير ناوي.
2: قربت صوبك على الخير ناوي، شميت جسمك عطر فرنساوي.

سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح. جديد كارول سميحة طمني.

جديد كارول سميحة طمني on Radio Delta. New on Radio Delta. Inshallah.

0: سنين. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.
3: حلوة

جديد يارا كركماز عشرة بعيونك. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76. New on Radio Delta.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: جديد تو ليت فيتشرينج سان لوفان نانو.

0: new on Radio Delta.
1: جديد جو أشقر عيبولو
2: عيبولو مارق سلم ماشي معدم خايف مني أنا ما بعلم أحد برو طب عيبولو إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك
0: new on Radio Delta.
2: طب عيبولو

0: أشعار عيب له.
1: وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو؟ طب عيب له.
0: كلمات وألحان رامي شلهوب، توزيع جمال ياسين.
2: It's 4 p.m. on Radio Delta Lebanon.
3: The heartbeat of the Middle East.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
4: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
5: New on Radio Delta.
6: قرب تصوبك عالخير ناوي شميت جسمك عطر فرنساوي

0: جديد فارس كرم عالخير ناوي.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. New on Radio Delta. Inshallah.

0: جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. برنامج راديو سبور مع فارس كرم برعاية محلات الدعوة. حلويات الدعوة بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
1: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
0: جديد عاصي الحليني لا تغيير.
2: New on Radio Delta.

جديد راغب عليني انت الدنيا

جديد راغب عليمي انت الدنيا.

كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماسترينج أمير محروس، إنتاج باكستيج برودكشن. جديد عزيز عبدو في القلب.

رفيق خويري. Radio Delta. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. Radio Delta. جديد رفيق خويري تنعاد.

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.

عندكش العالم ما عند يا عندك يعني طبعا شي أكيد ضوي العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوة الوريد عم بسمع قلبي بدقة قلبك كتير بحبك كتير بحبك انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني بس عندك شي العالم

0: جديد يارا كركماز 10 بعيونك. New on Radio Delta.
1: كنت بعرف جاية

0: كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو نيو
1: on Radio Delta. جديد فارس كرم على الخير ناوي.
2: قربت صوبي على الخير ناوي، شميت جسمي عطر فرنساوي.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى مرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com. New on Radio Delta.

0: جديد راغب علامي انت الدنيا
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قالوا هو دفكي انسا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: نيو اون راديو دلتا
7: يا حبيبي

0: Ed, Too Late, featuring Saint Laurent, Nano.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-076.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: The Road Show. Maëlie Merhej.
1: بونجور اليوم الخميس 11 جون الساعة 4:35 دقيقة. انطلقنا بحلقة جديدة ومشوار جديد من ذروة شعب بالراديو دلتا 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام واكيد راديو دلتا لبنان ابليكيشن. نحن طالعين لايف مثل العادة صوت وصورة لمن يهمه الامر. اللينك موجود دايركتلي على واتساب البرنامج يلي هو 7676 0076. بذكركم الابليكيشن فيكم تنزلوها من جوجل بلاي او ابل ستور وتسمعونا بلبنان او حول العالم، وحتى اذا بدكم تحضرونا صوت وصوره. ليش ابليكيشن راديو دلتا لبنان مش تقطع، يعني يكون في ثيرد بارتي عم تعطيكم؟ لانه اول شيء عم يكون في عندكم تواصل مباشر دغري مع الابديت اللي بتعملون مثل ما بيقولوا الابليكيشن، نفس الوقت دايركت لينك لتفوتوا تبعتوا لنا مسج على الواتساب، بيكون كل المعلومات كلها اب تو ديت، صور البرامج كل التفاصيل، وبعدين اتس فري اوف تشارج وفيكم تفتحوها يعني تسمعونا او تحضرونا بلبنان او بكل اقطار العالم. او فيكم بكل بساطة يعني ما بحب يعمل داونلود للابليكيشن، فيكم تستعملوا براوزر من اللابتوب ديسكتوب او حتى التليفون، تفوتوا راديو دلتا دوت اف ام وكمان عندكم اوبشن تحضرونا او تسمعونا مثل ما بدكم. تعرفوا اليوم بلشنا هلا يعني في كتير احاديث الساعه عم تمشي، بس يلي انا كنت عم تابعه شخصيا ويلي كان مثل ما خبرتكم كان في عنا مثل صرخه لطلاب من اللبنانيه تحديدا من الجنوب اللبناني او الطلاب يلي ما عم بيكون عندهم فرصه انه يدرسوا يحضروا حالهم لتقديم الدوله، فاطلقوا صرخه لوزيره التربية يعني، ومنها للأسف الأشخاص شاب من الشباب يلي أطلقوا صرخة هو استشهد كمان وما حيكون، وصديقته لصديقة كمان صبية منهم استشهدت بطلت موجودة. فالموضوع كان شوي هيك اللي عرفته اليوم من رنا غنوي، حكيتنا هلا بما أطلع على الهواء أنه كانت عم تتشكرنا أنه كيف ضوينا على هذا الموضوع، وقالت أنه وصل الموضوع للوزيرة يعني وكانت عم بيتناقشوا يعني شو بده يصير. بس الملفت واللي بيصدم يلي هلا كل السوشيال ميديا عم تحكي فيه، كان في اليوم جلسه لفرقه يعني من النواب، يعني نواب مختصين وكمان وزيره التربيه، وقاعدين يعني عم يتناقشوا ويتشاوروا. ما بعرف يعني التصريح اللي بيجلط يعني يلي شفته بالاخر وهلا عم يتنقلوه كل مواقع التواصل، انه بتقول وزيره التربيه ما كانت عارفه بالوضع الامني وهلا عرفت فيه تحديدا تفصيليا من بعد ما اجتمعت مع النواب. معليك حدا قال لي انه اذا بعرف على اي كوكب عايشه لروح عيش معه، معليك شو اللي مش عرفتيه تحديدا؟ بعدين لفتني انه عم بحضر كنت شو عم بتقول، انه كان في كتير طلاب عم يبعثوا لها بيقولوا لها انه معليك بليز انه قرر اذا بدنا نعمل امتحانات او لا، لانه احسن ما نكون عم نحن عم نصرف طاقه على الفاضي عم ندرس على شيء مش رح يجي فحص. فبتقول ما بعمركم انتم اذا بتكونوا عم تصرفوا طاقه او تدرسوا بتكونوا عم تضيعوا وقتكم، بالعكس هذا بتكونوا انجاز لنفسكم. ما عليك هلا مكل عليك مصدق انه نحن كل شيء درسناه بالتقديم وبالمدرسه وبالهذا كله عم نستعمله بحياتنا اليوم، هذا كله وهيدا عم نحكي نحن على اياماتنا. فكيف اليوم مع هالجيل يلي عم بعيش عصر السرعه، عصر الذكاء الاصطناعي، عصر يلي قبل الحلقه وبعد الحلقه كل شيء عم يتغير، فما بعرف يعني هل رح تلتزم بأي قرار بيتخذوه النواب بشأن شهادة البكالوريا؟ وسأصدر القرار الجديد بأقصى سرعة ممكنة. لا برواما ولا خذوا راحتكم عن جد، يعني الأولاد قاعدين ناطرين عم يدرسوا متأملين أنه يعني كل واحد منهم عم بقول يا رب أوصل على مركز الامتحان ويا رب أقدر أرجع ويا رب أنه أقدر ركز يعني أساسا. فعن جد الله يعطينا هيك هم بعض الأشخاص يلي عايشين بغير كوكب. انا اود لاف تو عيش بهذا الكوكب، خاصه اليوم بالذات، لانه هيك حسيت انه اف لا انا هيك لا، بعدوني عن البشر، بعدوني عن العالم، بعدوني عن هال ما بعرف يعني. او فوق هيدا بيجيكم مثلا كمان بين عم بحضر تقرير على الال بي سي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عم بيانطل يا شابين عم بيضربوا بعض بالسياره، انه عاد شابين عم يتخانقوا، انه الال بي سي شوف ما عندهم شيء يعملوا، هالقد فاضيين راحوا على بيت الشباب استقصوا عنهم راحوا صوروا معهم وقعدوا الشباب. لا أول شيء مضحك مبكي يعني، في عالم في اشخاص بهالحياه معنا هون عايشين على غير كوكب والله. يعني الحلو انه الشباب يلي كانوا عم يضربوا بعضهم قال هن صغار من هن وصغار بينين مع بعض، وكان سوء تفاهم قال شو فيها شلكن معنا نحن، سوء تفاهم شباب عم نتخانق مع بعض وعم نضرب بعض بالطريق، ليه العالم بدها تصورهم؟ عرفتي فادي انه مش انه ما في انسان ما صورهم، حتى كنت عم طلع سليم بعت لي شيء كان فيديو هلا اليوم اكتشفت ما في حدا ما عم بيحكي عنهم، وهن بيقولوا لك انه شو خصهم العالم يصورونا. حبيبي انت ان بابليك بليس على اثنين عم يضربوا بعض، يا بدهم يفوتوا معكم بالمشكل وتخبطوا بعض، يا اما بده حدا يصور يوصل على السوشيال ميديا، لانه هالشي بيبيع على السوشيال ميديا يعني بيجيب مشاهدات بيجيب تفاعل. ف ما بعرف يعني شو بدي اقول، هيك الاخبار كلها بتدلي بتفرجي انه ما حدا مرتاح، حتى المسؤولين عنا بأقصى درجات اللاوعي هني هلأ يعني، وحتى ممكن بعض وسائل الإعلام مضروبين أكتر لأنه بدهن أي شيء ويعبوا كونتنت بغض النظر شو مضمونه، وعذر على التعبير ما عم بقصد حدا معين، بس اللي في تحت باطه سنارة بتنعروا. وشو بعد يعني بدي أخبركن هلأ، كان عندي ثلاثة مواضيع بدي أحكي فيهم، بس على الأرجح على الأرجح نروح على أكتر واحد هيك غريب وبيطر ضحك وغير واقع يعني، بس بعتولي إيه شو ريموندا بونجور، مقدمة موضوعية وممتازة شكرا، وأنا ما فهمين شو عم بحكي عم بقولهم هيك، بس لأنه قد ما علقانين براسي كلهم القصص فايتة ببعضها. بس في وصلنا على انستغرام فيديو، تخيلوا حالكم انتو فادي، حط حالك بهذا الموقف، تخيل معي، تخيلوا انتو بتوعوا بتلاقوا حالكم بودة اوتيل، اوكي انتو نايمين بالتخت كما خلقتني يا رب، وحد التخت على الكومودينا في 300 دولار كاش محطوطين، ثلاث اوراق 100 دولار بس هيك، انتو وعيتوا مش ذاكرين شو صار معكم، وين كنتوا شو اللي صار، وعيتوا بودة اوتيل كما خلقتني يا رب، بس مغطيين بالحاف لما تاخدوا ساعة، وفي حدكم 300 دولار، 3 وراء 100 دولار على الطاولة هيدا، كملوا لي هالسيناريو شو يعني، تخيلوا حالكم انتم بهيدا الموقف، كملوا لي هالسيناريو على 7-6-7-6-0-0-7-6. انا قررت يعني قد ما في قصص بشعة ما عليه خلينا نضحك شوي، لو انه يعني اذا قررت وزيرة التربية تأجل الفحوصات بيكون خير، وما قررت شو فينا نعمل يعني، والله يهدي البال ويما بقول يحط الامور كلها على السكة السليمة. فاذا فجأة بتوعوا بالأوتيل بتلاقوا حالكم أنتوا بأوتيل مش ذاكرين شي، و فادي وين صرنا خلصنا غنية وقالك فوري هلا، مش مهم، أنتوا بالأوتيل وعيتوا لقيتوا حالكم بأوتيل على التخت كما خلقتني يا رب، بنفس الوقت ما في شي بدل أنتوا شو صاير غير في 300 دولار حدكم، كملوا لها سيناريو. فادي يعطيك ألف عافية سلف، أنا المرجون طلعنا ولا انطلاقة وقالك فوري.

0: خلينا نبلش نسمع الفويسات. واليوم رح بلش بأسامة. يا أسامة شو عامل لك أنا؟ يا أسامة شو عامل لك؟ يا أسامة ألك يومين يعني بتنزل فيني ديليت بكل ثقة وما برفلك جفن ولك ما بتنزل لك دمعة ولك ما بحسك ما بتحسسني بواحد بالمية أنك حزنان علينا. ليه يا أسامة ليه؟ خلينا نبلش فيك أول فويس.
1: هاي لي كيفك ماشي الحال؟
0: وهيك عم بتأهل فيني بكل ثقة.
1: بهيد المرحلة أنا بكون ضرب يعني الفقر لدرجة انه صرت اشتغل جيجولو.
0: ايوه
1: زحدران وزحدران ودايرز وجيجولو على نتفليكس موجود مسلسل عن هذا الموضوع. شباب بيشتغلوا هيدا الشغل.
0: اوكي
1: فبكون ضرب معي الفقر لمرحلة انه صرت اشتغل جيجولو.
0: اوكي
1: واذا عرفت وزارة الداخلية لتعلقني من الجيجولو.
0: بس انه اذا هلا ليك اذا كان في عم تجيب سعر منيح وعم تفوت يعني مدخول عالي برأيك ما بينبحث بالموضوع؟ شو رأيك؟ حسب يعني كمان التسعيرة انه هلا 300 انا لقيتها كتير رخيصة. هو الفيديو بفرجي 200 انا 600 شوي لهيك يتعاد شوية حماس للفكرة يعني. عرفت كيف؟ 7-6-7-6-0-0-7-6 وعيتوا ليتوا حالكم بودة اوتيل. ما في انتو كما خلقتن يا رب بس مغطيين وفي حدكم 300 دولار كاش على الكومود. كملوا لها السيناريو.

0: بدي سلم على سهاد. بونجور سهاد. نادر بونجور فويس.
1: هلو.
0: اهلا اهلا.
1: اول شيء بونجور. والله يا لي وزيره التربيه معها، لانه مطرح ما هي سابتني الكهرباء بتنقطع من 7:30 للـ9، فبتكون قطعت نشرات الاخبار كلها، ما بيصح لها تحضر ولا نشره اخبار.
0: اوكي.
1: وهي الحكيم مناعه من الاسترس، فمش منزله ولا ابلكيشن اخبار او شيء عندها على التليفون. فاليوم ساقه بتخبروها الوزراء، خبطت على راسها قالت لا كل هيدا صاير وانا مش عارفه.
0: هو هيك
1: خلص بنعمل دراسه بنشوف كيف بنظبط لكم امور الترمينال.
0: ايه مش انه قالت بالغيون، انه بقى بتفكر وان شاء الله بترجع باسرع وقت، انه ما بقى في اصرار. بتصور موضوع يعني في شيء شخصي مع عليا، لانه عم تشتغل انه حاسه كانه كله قايم ضدها، كانه هي بدها تعمل انجاز على عهدها. انه ما هو شو هالتقديم يعني هالشهاده بشرفكم، شو راح يصير فيها غير انه يفوتوا على الجامعه ويبلشوا معترك على الحياه؟ غير هيك ما عليكي والله ما حتفيدهم بشيء. يعني سوري عم نقول هيك، بس اذا نحن جيل اللي كنا نعتمد على الشهاده وهيك عم نقول، كيف اليوم الجيل اللي هو ماشي على الهواره بعصر السرعة الفوق الطبيعة يعني. جوزيف،
2: أول شيء صباحه. ثاني شيء صار لي 10 سنين يمكن إذا مش أكثر بسمعك وببعت لك أخبار.
0: أيوة.
2: حياتي ما ربحت. يوم الصبح مع الأخت العزيزة.
0: كيف ما ربحت يا حبيبي؟ ربحت معي مرة.
2: ربحنا ترويقة لـ4 أشخاص. اوعى تفكر تيجي تقعد معي على الطاولة. اوعى. هذي القواس دغري، إذا بتمد إيدك على صحن اللبنة عرف كيف؟ ما راح أقول لك بقولك شيء، يلا أنت حر، أنا تربحني، خليك هيك.
0: أنت إذا مش ربحان ربحان؟
2: عم تدفع من جيبتك يعني لتربحنا. خرب بيتك شو بتحبش تربح حدا؟
0: شفت كيف؟ خرب بيتك طلع شحات.
2: باخذ 300 دولار.
0: أيوة.
2: بطلب ترويقة. خلص ترويقة، بشرب فنجان قهوة، سيجارة. وبسب الله انه 300 دولار تركت لي اخر شيء، 300 دولار كل الليل فلاحة كرمال 300 دولار. اولا لا الله ما اخذنا من فل.
0: يعني احسن من بلاش. لا الحمد لله طلع لك شيء، ما عم تقول انت ما بتربح ولا هيدا، اجيبك 300 دولار يعني من عند الله مثل ما بيقولوا.
3: شو قضينا انا وياك، شو حبينا انا وياك، شو قضينا انا وياك، شو حبينا.

0: بدي يقول صباحه لعودة من السويد. صباحه يا الربع. والله نحن شعب غاشي وماشي. نحن كلنا يعني انه في ناس غاشين بس في ناس ماشين بس في ناس أسكي شوي بس انه يلا مقبولة منك. انا اذا وعيت وليت 300 دولار معناتها انبسطت باخد 300 دولار وما بحاول اتذكر شيء. يا عم 300 دولار والله قليلة، والله قليلة يعني بهالظروف ما بتعمل شيء. شو بيخدهم بيروح حلو حبيت ما حدا نحس هيك. الفيديو اللي حضرته أيام الزلمة هيك خبى حاله وحس انه عذريته انتهكت يعني. فسليم بونجور. اسمع سليم
1: للوس حبيب القلب دوما وابدا انت وخي فادي واختي ميشا وكل المستمعين. للوس بالنسبة للمقدمة اللي بلشت فيها حبيبي، بالزمانات في فيلمون وهبي عمل غنية عوجة من أولتك عوجة يا عوجة، والعبقر زياد الرحباني من الثمانينات والسبعينات آخر السبعينات عم بيخبرنا نحن شو ناطرين النيزك حبيبي على من من من الكبير للصغير من دون استثناء. هلأ بالنسبة للموضوع أول شيء يعني بس هو عم الصدمة بدي روح على المستشفى أعمل فحص كشف إذا لا سمح الله كنت مبنج وصاير معي شيء بخلص المشاريع من الأوتيل من الكل المحيط. لا لأنه صعب صعب التخيل بعيد الشر ربي 600 مرة حبيبي يا غالي. هلا هبعت لك فيديو مهضوم لتشوف عنا الحيوانات قديش فيها وفاء أكثر من كتير من البشر. هلا بيوصل لعندك دقيقة
0: بيوصل لعندي دقيقة وصل. شكرا شكرا سليم. خليني نشوف شو نحن عارفين ان الحيوانات يعني فيها وفا بس خلينا نشوف شو وضعه هذا الفيديو. يلا
2: بشوري بعده مش شايفنا.
0: طب شو ما حضرته هيدا امبارح مين بعت لي طلع قدامي
3: برني على البكس اشتقت لك لك يلا انا ورني لك على حشو ادم يا ورني قلبك انا اشتقت لك يا الاخوة لك شكولا لك يا طبشورة انا اخت الخرب اللي فرعتنا عن بعض موسي بوش ابوت
0: ليكول مانيا. على فكرة عذرا على كلمة ليكول اللي طلعت على الهوا بس على فكرة حضرته انا هيدا امبارح وفت يعني عدت على الانستغرام تبعه لهذا الشاب حضرت كذا فيديو انه عنده هذا الاحمر صديقه عن جد فادي هالقد قريب منه وبعيط له بيجي بيسمع صوته من اخر الدنيا بشوفه بيعرف انه فات على الضيعة بصير يركض لعنده. لا سبحان الله صدقا انا يعني صعقت فيه لهذا الاحمر بس عن جد جحشه فعليا. بهذا بدل انه الجحش مش لازم يكون احمر بمعنى جحش قصدي مش لازم يكون غبي هو فيكم جحش وذكي يعني.
4: أنا في مرحلة
0: أيوة.

0: شو المطلوب مني هلا يا حياتي؟ شو المطلوب؟
1: ابو انطوني، هيدا صورة انطوني اللي بعت لي اياه، اسم الله عليه، الله يخلي لك اياه يا رب. بونجور انطوني، انا مشتاق لك. شوف، ما هو انت نادر الفكره فهمتها غلط. انا عم بحكي انتوا وعيتوا بلقيتوا حالكم بغرفه باوتيل كما خلقتني يا رب، بس مغطيينكم لما تاخذوا ساعه على الاي سي داير، وفي حدكم 300 دولار. شو ديجا العمليه صارت، فانتوا كملوا لها السيناريو، يعني وين بروح فكركم؟ شو بصير؟ شو بتتخيلوا؟ شو بتقولوا؟ شو بتعملوا؟ هيدي الفكره. يعني ما فيك تعرف اللي صار صار، يمكن وجعت، يمكن لا، ما بعرف، ما فينا اضمن لك انا شو انا كنت معك وانت مش ذاكر، يعني انت وعيد مش عارف كيف ليش وين، فكملوا لها السيناريو. هيدي هون الفكرة. بونجور إلي رانيا سالم، بونجور بونجور، وين هالغيبة يا رانيا؟ روزيت بونجور فويس،
2: بونجور للوس، بونجور فادي، بونجور للجميع. له له يا جوزيف، هيك بتحكي مع للوس؟ ما للوس مش أكرم منه بالربح وبكل شيء
1: يا عم. تركي جوزيف عم يمزع، عم يمزع،
2: بس انت طميع حياتك. طميع.
1: اي اي اي اي اي, أي.
2: يلا ان شاء الله
1: الباب يسمع جواب خي ابو الزوز.
2: الله بيعطيك حسب نيتك يا زلمه،
1: الله يكتر لك ترويات وغدوات وعشوات.
2: على طمعك.
1: هلا في لا لا هيك رزات، روقي طول بالك زلمه، عم يمزح.
2: من 1000 دولار وطلوب ما بقبل شو هاي 300 دولار.
1: ايوه
2: والله ما بتجيب هلا بهالايام، ما بتجيب شيء 300 دولار.
1: اضرب روزات 1000 دولار تحت ال1000 ما بتروح.
2: اللي بده يروح معه او شيء خليه بجيبته 300 دولار يروح ياكل فيها.
1: خطيره روزات،
2: روزات ما بيعجبنيش انا هيك.
1: حبيبي نحن 1000 يعني دولار وطلوع
2: ايليا ما بلاش
1: 100% لحد تحسبت عليه وتسمت عليه، يعني
2: بوسواريه
1: بوسواريه لاحلى روزات بالكون، تسمت عليه للواحد. ليش 300,000 خير هيك رايح رايح ساعتها نادر، حتى لو فيها وجع ما عنده مشكل، صح نادر؟ اذا 1000 دولار يعني حتى الوجع ما عندك مشكل فيه، بصير تمرق، صدقني بتمرق. شفت كيف حافظك انا خيمة، كله كلنا بالهوا سوا، ما حدا احسن من حدا صدقني.

0: نروح لعند علي الورد. ثلاث أصوات وآخر صوت للشاب يلي قال يلا خلينا نسمع.
1: إلي الورد.
0: وليك أهلاً.
1: ضد الحرارة والبرد. ركز لي على الحرارة. بلشت الحرارة.
0: أيوة والله عم تطلع.
1: يخرب بيشتك على هالموضوع يعني يعني شو بدي لك يعني؟
0: طيب ليه فكر فيها؟ يعني فكر فيها
1: يعني خلص يعني صار ضرب اللي ضرب وهرب اللي هرب.
0: بس في 300
1: يعني
0: دولار
1: يعني لحظة انت شو متوقع اني جاوبك يعني؟ يعني
0: شو عرفني؟
1: شو متوقع من المستمعين انه يجاوبوك يعني؟
0: ما بعرف
1: يعني كما خلقتني و 300 دولار حدك. لا إله إلا الله. اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب.
0: ما فهمت.
1: ركز انت بسؤالك. انت قلت وعيد وما لقيت حالك غير بالأوتيل
0: صح؟
1: هلا بتطلع يحرق رفك. 300 بس اللعمة بعيونك. طبعا ال 300 هيك بقول اللعمة بعيونك. شو 300 بس بايش تكتروا؟
0: والله هني والله مني بالفيلم كان في 200 بس.
1: قائد هلا انت عم تقول وعيد ولقيت 300 دولار بتشرب سيجارة وفنجان قهوة بتسبلها بتضلك ماشي. طب ما بركي مش بنت.
0: ايوه
1: لا هو مش بنت اللي جابتك يا كبيع.
0: هو هيدا الفيديو لجو هيدا الاوديو لجوزيف عم بيقول لي للشاب اللي حكي يعني قصده جوزيف ليك هو كله وارد. ما المصيبه اللي بخوف بهالحياه انه كله وارد وانت اليوم ذاكرتك ممحيه مش عارف. هلا سليم قال بده يروح يفحص بكل الاتجاهات وبكل الميلات ليشوف وين عمليه الانتهاز اللي بيقولوا الانتهاك صارت باي ميله وباي. والله انا ما كان قصدي روح هالقد الموضوع لهيدا المنحى يعني. بس فادي عم بيتبسم عجبته الفكره. فادي مش عارف شو عم بيتخيل. انت شو عم تتخيل فادي انه عم تشوف وين بدك تكون انتهكت ب 300 دولار باي قرنه باي مطعم؟ اسمعوا بتفسدوا له اخلاقه اللي ما بتنفسد اخلاقه. انتم مش مقبول. بيجي واحد هيك يعني يعني مصبح ربه ومقلع بالنهار هيك بامان الله بتجوب موضوع بتخربوا له حياته. لروح عند رانيا كي.
2: بونجور بونجور
0: مايستر. قولك بونجورين.
2: صباح.
0: اي مس يو.
2: شو الاخبار؟ شو هالشوب اليوم رح
0: لا ما تقول هيك ما تقول هيك. شوب واحد مش هو بيشلح عالشلح ببورد الواحد. بس انه لازم يكون دور الاي سي يعمل لي شيء لانه شوب كتير صراحه. هلا شيل المزح شوب. وانا وصلت على المكتب فتحت مكتب اخ جهنم. قلت له يا ميشا الله يسامحك ما بتعرفيني. قال مش عارف اي ساعه جايه. ما فكر الدور الاي سي. شفت يا فادي مرتك شفت التعنيف بتعنفني الله يسامحها والله يقويك يا فادي والله يعينك ويكون معك.

0: فاذا قبل ما نروح بريك وعيتوا ليتوا حالكم بالاوتيل كما خلقتن يا رب مغطيين بالحافه في حدكم على الكومود $300 ثلاث اوراق $100 كاش كملوا لها السيناريو بريك وبرجع
1: The Road Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4

0: It's 5 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: لوجو فري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوجو فري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالها. لوجو فري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوجو فري مرشايا الطريق العام 03-24-34-46 و03-415-788. وما تنسوا فقرة لوجو فري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
4: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات.

0: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
3: New on Radio Delta. Yeah, Habib.

0: جديد تو ليت فيتشرينج سان لوفان نانو.
1: يا ويلي من لاشوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ركي اسلم يا بطل
6: من لبنان لكل العالم وهلا مع صوت وصوره تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
7: نيو on Radio Delta.

توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.

0: رجعنا بعد بريك 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام واكيد راديو دلتا لبنان ابلكيشن. نحن طالعين لايف صوت وصوره على الابلكيشن وعلى الويب سايت. اللينك موجود على ستيتس الواتساب يلي هو 7676 0076. اذا حابين تتواصلوا معنا عبر سوشيال ميديا راديو دلتا ال بي وانا الي مرج اوفيشال على السوشيال ميديا. توفير ماكس باي مور باي لس، اشتري اكثر ادفع اقل، هو اول هايبر ديسكاونتر بلبنان يلي وصل على جبال بفرعه الثاني تحديدا على اوتوستراد جبال ارتمون باتجاه الشمال. يعني بيكون بس نقول هايبر ديسكاونتر يعني هو رخيص بالقطعه، ارخص بالكميه والارخص بالكرتونه. يعني فيكم عندكم ثلاث طرق وثلاث اساليب تشتروا فيها من عند توفير ماكس. بتصور كل اللي عم يتابعنا كل يوم صار حافظ. بس نقول شو يعني هايبر ديسكاونتر، شو يعني توفير ماكس، وشو يعني الارخص بلبنان. أول شيء توفير ماكس مثل ما قلت هو على أوتوستراد جبال تحديدا منطقة أردبون على الأوتوستراد العام، أنتوا طالعين صوب الشمال. فعليا هايبر ديسكاونتر يعني بيكون بمكان واحد عندكم تتسوقوا بثلاث طرق، أو أنكم تشتروا بالحبة إذا أنتوا أشخاص ما بتحبوا تاخدوا كمية كبيرة. إذا بتحبوا تاخدوا مثلا من 3 لـ 6 حبات هون سعركم بيكون أرخص. وفيكم بكل بساطة تشتروا بالبوكسز، يعني كل ما تشتروا أكتر كل ما زادت الكمية عم بقل السعر، بهالعملية بتكونوا قادرين تشتروا أكتر وتوفروا أكتر. تعطيكم مثلا فكرة عن الأسعار بتوفير ماكس بجبال. عم نحكي إذا عم نحكي نحن لتر الحليب يلي هو الحليب لونج لايف يلي هو بيقعد بيكون بتعرفي مش الفريش اللي بيكون بالعلب بس بيكون ليكويد ميلك، إذا بتشتروا بالقطعة الواحدة حق الليتر $1.19. إذا بتشتروا 4 قطع الليتر بيكون حقه $1.09. إذا بتشتروا 12 قطعة أو أكتر بيصير الليتر حقه $0.99. هيدا مثل عن الحليب. إذا اليوم إذا بتشتروا أنتوا هنا نحكي مثلا شوي عن الخضرة، في عندكم مثلا إذا حكينا عن البقدونس، بقت البقدونس حقها 22,990 ليرة. وين بعد في هيك أسعار هلأ؟ شنو المزح؟ هون إذا عم تشتروا قطعة واحدة، إذا عم تشتروا 5 قطع بصير حقها 19,990 ليرة، وإذا عم تشتروا كمان 10 قطع أو أكتر بصير 18,750. هون في عندكم الرقة أو البقدونس أو البقلة، يعني تخيلوا بالحبة واحدة أو بالبقلة الواحدة 22,990، 5 بقات 19,990، وبالعشر بقات وطلوع ب 18,750 ليرة. إذا عم نحكي مثلا عن الزعتر الأخضر، عن الفجل أو عن النعناع كمان نفس الشيء 22,990. إذا بتشتروا 5 وطلوع 19,990، يعني تخيلوا قد إيه عم تشتروا 5 بقات بأقل من 100,000 ليرة أو 100,000 ليرة تحديدا على تخيلوا يعني بدولار. عندكم الخس العادي مش الخس مش الايسبرغ يعني الخس العادية بالقطعة الواحدة 49,990، إذا عم تشتروا 5 قطع أو أكتر 39,000 ليرة. يعني عن جد إنه مثل ما بيقولوا ما بقى نشوف هيك أرقام عادة. إذا بتروح عم تشتروها من دكان أو سوبر ماركت عادي صعب، ما بتخيل أنا عم بشوف شيء بقى تحت 100,000 90,000 شو ما كانت الشغلة. يعني فالفكرة عن توفير ماكس إنه أنتوا عم بتوفروا لأنه عم تشتروا بالكمية، كل ما زادت الكمية عم بقل عليكم السعر، فعليا عم بصير عندكم شانس انه تشتروا اكتر. كأنه رايحين عن محل جملة عم تشتروا مثلكم مثل اي تاجر، فعم تاخدوا سعر الجملة اذا فينا نعتبر بهالمعنى. هيدا اليوم كل حدا عنده بزنس لقاله، عنده بركة هيك مطعم حد بيته لقاله، عنده دكان صغير بالضيعة، عنده اير بي ام بي او بوتيك هيك صغير بيقدم فيه خدمات معينة، بحاجة لقصص مستلزمات يلي نشتريها من السوبر ماركت. فاليوم اكيد توفير ماكس هو العنوان لقلهم، انه لانه قادرين يشتروا بكمية اكتر ويدفعوا اقل. كرمال هيك ما تفكروا مرتين، توجهوا عن توفير ماكس بجبال يلي هو عنوانكم لتجيبوا بالقصص اللي معودين عليها بسعر ارخص. واكيد الارخص بصير الارخص بكل لبنان لما بتكونوا عم تشتروا عن جد كميات، فبصير مثلكم مثل اي تاجر قلت انا عم يشتري بالجملة، ولكن انتم عم تشتروا من محل مخصص لكل العيال لكل اصحاب البزنسز، مخصص كمان لبعض الشركات اذا حابين يشتروا من عندهم. توفير ماكس وصل على جبال تحديدا ارتبون اوتوستراد جبال، انتم متجهين صوب الشمال، ففي عندكم باركينج كتير كبير، عم تختبروا طريقة تسوق جديدة مش معودين عليها بلبنان. وهون الشخص اللي بحب يشتري ليوم أو بحب يشتري لسنة أو بحب يروح كل يوم أو بحب يروح مرة بالشهر، توفير ماكس هو بيقدم لكم الخدمات زيتا على مدار 365 يوم بالسنة. يعني مش أنه لازم تركضوا لأنه في عرض أو لأنه رح تخلص الكمية، بالعكس بتروحوا لعندهم لأنه هن هيك أسعارهم كل يوم على مدار 365 سنة بالسنة، على 365 يوم بالسنة قصدي، مش 365 سنة وكمان 365 سنة ما حدا بيعرف. على كل حال بآخر الحلقة رح نشوف مين رح يربح كمان من عند توفير ماكس. شكرا توفير ماكس.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج، واتركوا البيع علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.

هالي عم تقولي هاي اللي انا رحت على توفير ماكس كتير البرايس حلو بكل شيء وخاصه باللحم الامبورتد واللوكل يعني حلو المشوار هالي بيحرز واحد بيروح عم بيجيب كميه وعم بيوفر وحبيت انك حبيت التجربه ونشوف هلا كل الاشخاص اللي ربحوا ما تروح عليكم فرص لانه الفاوتشر هي فاليد لاخر شهر شهر 6 فاليوم رح نشوف مين هن الاشخاص الجداد وكل يلي اوريدي ربحوا وصار اسمكم موجود عن توفير ماكس بجبال فبليز توجهوا واستفيدوا من الفاوتشر كرمال هيك تختبروا هالتجربه التسوق الجديده.

مبروك قالك ولد فرد مرة ما في مانع يا حيفة عرجال صارت تحبل كمان. أما العكس حبوب الحمل بتلات شو بتلاتمية ضرر. لحظة مين قال إنه رجال صارت تحبل يا خالد؟ ولك مين قال رجال صارت تحبل؟ أنا طلعنا الخبرية مع إنه في حدا في كاركتير على السوشيال ميديا ما بعرف شو اسمه بلا شفت حدا عم ببهدله إنه عم بقول إنه هو لا محتار شو بده يسمي الولد. يلا نزل الفيديو موت لأنه خي حبيبي منين بده ينزل ولد بس كيف فات ليطلع أساسا؟ فلا يا خالد مش لهالدرجة وصلنا بالتحرر نحن يعني ما حدا قال الرجال صار بتحبل ولا بتخلف ولا بتحبل.

بدي سلم على خالد اول مره بيتواصل معنا، بعت لي ستيكر بس عم ينزل ستيكر بعد ما فتح، فرقم بيخلص ب 450 450. اهلا وسهلا فيك يا خالد.

نادر لا والله ما بحب القطط ابدا لانه بيوبروا كثير وانا بكره بتزرزع من هيدا الوبر وما وبر واخبار. ليه بدي احبهم؟ ما مش عم تلعبني لعبه يعني؟ شو الفكره؟ فتحت حلقه معي؟ شنو هذا؟ بس في شغلة في شغلة نادر انت شوي مأخر عليك خبرية البوزة قال بهولندا. بتذكروا انه حسن الماضي حكينا في محل ببيروت ما بتذكر وين عنده بوزة على فياجرا، فكان عامل أزمة بلبنان انه بتذكرها في هذه الخبرية بس ما عم بتذكر وين بأي منطقة. وصار في كذا حدا وقت خبرنا عنه، هلا طلع له دعاية وقت معنا ببلاش. بتخيل هي باراسيتامول، بعرف يعني الباراسيتامول عادي ما بتبيع مثل ما بتبيع الفياجرا. انت بدك تعمل شيء فوت بقصص هيك out of the box، يعني شيء بدك شيء يلفت النظر ويبيع باراسيتامول. انه عادي انه بتاخد قرنبوزة في بقلبه باراسيتامول، يعني عم يضرب معك السكر اللي يروح وجع الراس، فليش جيب شيء يعني تستفيد اكثر على صعيد، عرفت قصدي انت يعني. فادي ليه عم تخليني صرخ اليوم؟ كثير الموسيقى عالية بدايت فانا عم صرخ لا يسمعوني، ولا العظيم عم صرخ صوت طلع صوت بس احكي الله يرضى عليك رح يروح الصوت بعد ما خلصت الحلقة. صارتوا تلت وعندي ما اريح جيب ماي، فهدي بكون راحت بريك انت ورجعت يلا.

0: Show with Belly Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند بلو شاركوتيه. بلاك ليبل لتر 125 $30 وقية جبنة شافر لكسكي $4.75 وقية جبنة فوندال $2.
1: راديو سبور مع فارس كرم برعاية حلويات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
3: New on Radio Delta.
4: قرب تصوبك عالخير ناوي شميت جسمك عطر فرنساوي.

0: جديد فارس كرم على الخير ناوي.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، لدقية 3 ساعات وإلى مرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
3: New on Radio Delta.

0: جديد راغب عليمي انت الدنيا.
1: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال لك هو دبكه انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل It's the road show
6: Roadshow with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.

أيها المستمعون الكرام، أين أنتم؟ في حدا اليوم مثلي واعي هيك، كأنه آكل قتلة، كأنه كان عم بحارب كل الليل، حاسين هيك عضلاتكن على شرايينكن على كلكن على بعضكن مش راكبين، حاسين حالكن 5000 قطعة؟ حدا حاسس هيك أو بس أنا؟ مين حاسس حالك؟ أنت حاسس حالك هيك فادي؟ أو قطعة واحدة؟ أنت قطعة واحدة لوح تلج أنت حبيبي، مش يعني يا خوف تدوب على الحرارة هلا، هونيك المصيبة بدي يمسح وراك الميات يا وي. حلوة هيك كيف طلعت معي ما بعرف. فوين الجميع؟ وين الربع خي؟ وين الجمهور؟ أول شي بدي أبعت أنا هلا أنا وياكم على الهوا مساج لألاء، لأنه صار لوقت ما حكيتنا، وسألت ميشا قالت لي إنه وقت ما حكيه بس إنه ألاء عم بتنزل ستوري. بس وين ألاء؟

يا عزيزتنا الغالية آلاء، يا عم طمنينا عنك، شو الأخبار؟ بعرف إنه هلا الوضع بصور يعني محتدم، صار له كتير وقت، بس هيك ارفعي إيدك اعطينا إشارة. مش عم تطمن عليك من خلال ستوريات دايما إنه أنت عم تنزل ستوري، فأنت بخير، بس حابين نسمع صوتك، عم تسمعينا مش عم تسمعينا؟ شو الوضع؟ طمنينا عنك. وفي عنا أبو هادي كمان، بما إنه فتحنا التليفون لأن أبو هادي له زمان، أبو هادي ما فينا سقطع ويك أندين. يا أبو هادي طمنا عنك بس إنك بخير، أهم شغلة مشتاق لك والله. هاي غنيتي فادي، وين مشيتي الغنيتي بعدين هتحطها؟ هلا بدي إياها. شو قليل المروي عن جد، شو قليل المروي أنت، ومالك جاهز تشتغل مثلي. يعني هو اعترف إنه أنت اليوم 100 شقفة، ما تقول شقفة واحدة مثلي، يعني أنا بعمل هالإفور حط لي الغنية بعدها أحسن ما والله أتركك لهوا وفيلم بربع عقل. أنا اليوم عاد بتركك وفيلم، كمل لحالك يا زلمة. ما بقى في حدا ينعطى وجبة هالدنيا، كله بدند الإجراء بيصير عم هيك يمرجحهم كمان عكتافكم. يي شنو هذا؟ ما يستوي خي فادي، لا فيل خيالة، بس خجبنا حدا يحرق شوي.

0: ولك أيوة السيدة الأولى كولات بونجور، أتمنى لكم يوما مليئا بالراحة والفرح واللحظات الجميلة. سلام خاص من زميلتنا سارة يعني مراسلتنا من الجنوب اللبناني، تواصلنا الأسبوع الماضي وبتقول هاي للجميع. أيوة كوكو منك هينة، سارة بتتواصل من نيويورك سيتي على الجنوب اللبناني، هي خبرية حلوة. وألاء عم بتقول هي عايشة بس منا منيحة. يا ألاء إن شاء الله، يعني شو بدي أقولك، إن شاء الله هالمرحلة بتمرق بأقل أضرار ممكنة، فيها أضرار أكيد على الجميع بس إن شاء الله أقل أضرار ممكنة. في فويس لح يفشل لي خلق هلأ شوية.
1: مرحبا إلي.
0: أهلا حبيبي،
1: شو أخبارك إلي؟ كله تمام؟
0: أنا أخباري ما في منيح.
1: شو أنت مع مين مونديال؟
0: أنا ما في
1: أنا
0: مونديال.
1: شوفي أنا أنتور هذا ماتش هذا إيران أمريكا، هذا أمريكا مونديال هذا هاكي إيران، أنا ليلي فاوت جول، هذا إيران هاكي أنا ليلي أضرب صاروخ. أوه هذا ماتشك هذا فوتبول راح يكون كتير هلو كتير،
0: هيدا ماتشك مبين صاروخ،
1: كله صواريخ، صاروخ من هون صاروخ من هونيك، شو راح ننبسط،
0: هنضيع ناكل صواريخ، صواريخ فايته صواريخ طالعه. والله امبارح يعني هيك فجاه وقع هيك رئيس الامريكي قال سوف نضرب بقوه، وكل هالليل والعان الدنيا مش عارف وين وكيف وليش. الله يهدي البال، ما بعرف شو بده واحد يحكي. بس انا يا عزيزي انه فريقي ما فات، انا محمس وجاي بدي حمسه هيك، طلع ما فات الايطاليان، فما لي فيه اصلا، ما لي جلدتهم، بده مجهود وطاقه، ما في طاقه. عيشوا معي هالغنيه، علي يا فادي، علي هون، علي قد ما بدك.
2: لما تحسس يدها
0: الله
2: لم أغرق في شعرها
0: الله
2: ولم أضع في عطرها

0: فكرة أنه هيدي الغنية كتبها من 14 سنة المؤلف غاني مهدي، بس اللحن والصوت هو AI ذكاء اصطناعي. بس شو هالذكاء الاصطناعي كيف قدر يوصلها بهالقد احساس؟ يعني هالي حبيبتي قال فادي ما عبله يحط غنيته هيك، قال لي شو هاد غنيت على الوجع، عمل بيدك فش. وصراحه انا قدام هالغنيه يمكن ما، بس انه انا بحب خبرك انه هو اللي هيك قال، فانت استفله منك له تتعلموا تدافعوا عنه بعد لفادي. انتو شكلهم الكل اكلين قتل عم تقلي ونايمين، والله ما بعرف هو التأس اليوم في شيء غريب هيك. خليني كمل اسم بعد هالفويسين.
1: شو انت هذا فريقك ما فيت ارتي فياغرا هذا فياغرا هذا فوت هذا فوت بقوي كمان يوصل صوتك وين يوصل صوتك هذا مدريك كيلي انت قبل شوي حطيت جنية هذا وحدة مادام حكي بدك فل بدك روح هلا في انت حكي هي لا ما ينسى ميكنسي هيك دوماو اوكي ميكنسي
0: يا نظام انت والله رويه، وعيد بقى وكرر موهبتك حرام حرام تروح سودان هيك والله يا حرام.

0: يجي بدخن ولا فادي هتخنك يا فادي. هو بس انا بدخنه خاف على حاله يا هالي. هالاغنية معمولة بالذكاء البشري بضمن لكم انا.
1: لا الك رح غني شوي احكي لك معك شو صار بعرف ما بتكفي غنيه

0: يلا دوشكا
1: اللي مرهج. يعطيك العافية حبيبي.
0: أهلا أهلا.
1: ما بعرف العالم كله بده الصيفية. إيش الصيفية وإذا الشوب؟ يلا لنشوف شو حيصير فينا. جاهزين للمونديال نحن.
0: سوال صيفية ما هذا؟
1: برازيل فوريفر يعني. واليوم بعتقد أول جيم رح تبلش
0: تلعب برازيل.
1: يعطيك العافية حبيبي.
0: الله يعافيك يا دوشكا. سهاد أغنية حلوة فيها شيء من روحانية حلوة كتير نيشها حبيتها. شكرا يا سهاد حبيت أغنية تحت حراسة القمر. مش مقبول لو عموتي لا ما بخوف.

0: خالد ليه ما فهمت كل شيء عم تلاقي عروس انت هون او شو وين اسمك اسم الله عليك كل شيء طلع شو هلا اول مره بشيء مش زابطة معك اليوم ليه بالعكس حسب شو اللي عم تنبش عليه تحديدا هون بتفترق الامور نظام
1: مان انت بتعرف بعد الساعه 5 انت بتعرف شو انا بشتغل والمسؤوليات اللي عرافي والضغوط اللي علي هيك لما بطلع معك بطلع من شخصيتي بنتقل لشخصية تانية هيك بموه
0: بتفرق
1: بطلع من شخصية تبعيتي بطلع بروح على شخصية تانية بموه فيها عرفت كيف؟
0: أنا مبسوط ومكيف فيها هيدي الشخصية اللي بتطلع يعني بتفجرها عنا هون لأنه هيك عن جد بتضحكني من قلبي والله أقسم يعني براس جوز بنتي هي على سيرة علي الورد

0: يلا اخر بريك انا برجع من بعده خلص الغنية ثاني في البريك يلا
1: Show with Belly Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه ريد ليبل لتر 125 $15.50 وي جبنة بري فالدوشان $2.65 وي جامبون دو بارم سان دانييل $3.95
4: لو غوفري والاسم بيحكي عن حاله بدك تذوق لقمة طيبة؟ مقلك إلا لقمة البيت لو غوفري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة الغداء والعشاء مأكولات شرقية وغربية على أنواعها منتجات بلدية طازة وما تنسوا خبز الساج والخدمة تحكي عن حالها لو غوفري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا لو غوفري مرشايا الطريق العام 03-24-34-46 و03-415-788 وما تنسوا فقرة لو غوفري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح
5: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عشبيل تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر
6: New on Radio Delta

0: وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو.
1: جديد جو أشقر عيبو لو.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
4: السامبا قالو هو دافك انزو بيعرف.
6: لا فوتو بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
8: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
9: Back to the music. Delta FM Lebanon. It's the Road Show.
10: The Road Show with Belly Murray Monday to Friday from 4:30 to 6 on

0: أنا بعد بريك 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام واكيد راديو دلتا لبنان ابلكيشن سوشيال ميديا راديو دلتا ال بي وانا بتتواصل معي عبر ايميل رج اوفيشال على السوشيال ميديا 7676076 هو رقمي اللي عم نتواصل انا وياكم من خلاله ومسمع فويس يلا
1: لو الي كيفك شو اسم الغنية اللي سارحتها شو كيف بنلاقيها على يوتيوب
0: يلا رح ابعث لك اسمها تحت حراسة القمر تكرم عينك رح ابعث لك اياها هلا لينك

0: قالوا وين مسجل الفيديو. هلا عم بيقولوا انه this video is no longer available due to a copyright claim by احمد مصطفى محمد محمود. تخيل انك صار عليه 9 مليون مشاهده يمكن بأقل من شهر، ما عرف ليش شالوه هلا، بس الا ما ليلك الغنيه ولا يهمك، ثواني بكون ملاقي لك اللينك تبعها. اسمها هي تحت حراسه القمر لغاني مهدي. بدي سلم على علي زهير كانه بين اسمه عندي هون، خلينا نشوف قبل ما هلا انسى وساعتها بتبهدل. يلا مين عم يغني حلو كتير؟ وليك يا علي بونجور، لما عرفت مين الغنية ما قايل لك عنا انا علي زهير بونجور، ولا منيح بعده بيحكي معي علي، يعني قد ما انا في عضروبة هالجمعتين واحد غيره كان بطل، كان حرم يسلم علي مخرج البرنامج بسبوتنيك. والله يا علي اسمها هي تحت حراسة القمر، وكمان على بتلاقوها كمان لما تعملوا على انستغرام بيطلع اللينك. بس خليني مش قايلك عنا رائعة. طيب فادي فيك تحط لنا بعد مرة؟ هلا فادي، لا فادي ما بطيقها هالغنية، ما بعرف ليه. ليه ما بتحبها فادي؟ لأنه أنا بحبها صح؟ ما دامك هيك رح تحطها لأنه في جمهور عم يطالب فيها. بتعرف قد إيه قوية إنه سحبوها بعد 9 مليون مشاهدة؟ تخيل بين عم بحضر بتلفزيون الأردن شو اسمها بحبها كثير أنا مهضومة المذيعة بيت زعيبي أو شي هيك، عم تقول انه عم بيخبروا عن هالغنية انه كيف اول ما نزلت قالوا انه فقال بتسحب كل شيء قالته عن الذكاء الاصطناعي انه مش ممكن يعطي احساس مثل البشر لانه هالغنية كسرت كل القواعد. في حدا سعيدة علوش اي علوش علوش، في حدا عم بيقول لك سعيدة عنا على الهوا. طارق، مين طارق؟ طارق علي، مين طارق يا علي؟ ها مين؟ نادية الزعبي، برافو علي صح. أبرك قصده أنا إلي عم بغنجنا علوش، مش عارف تحت حراسة القمر مش عم، والله اللينك اختفى اللينك تبعها للغنية، شلوه عن يوتيوب هلأ. والله منيح اللي منزلينها نحنا. فهدي فيها تبعت ليها ميشا الغنية، هي نزلتها عندها. خلا بليز تبعت ليها على الواتساب هلأ. ولعيونكم يا شباب أنا فيني على زعلكم، أعوذ بالله. اسمها هي تحت حراسة القمر بس انشالت على اليوتيوب هلأ، فت هلأ no longer available. بس على مين؟ مش علينا هالحركات، كله موثق وموجود. نادر صار بده اياها، كل الاغاني صار بدهن هالغنيه. كمان اسمها سامي رضواني لما تحسس يدها. خلينا نسمع دنيا، هو بتعرف في اسمها تحت حراسه القمر، رجعوا سموها لما تحسس يدها. كل حدا شو بيقولوا بينسبها لإله، في الشاعر، في اللي عمل الخبريه كلها، بس خلينا نسمع دنيا.
1: بس حبيت أذكر هاي إنه أنا على السماء.
0: أهلاً أهلاً.
1: ومشتاقين لكم كتير، ويلا حجزنا للبنان.
0: أيوة.
1: فقلت أخبركم خبرية حلوة، يلي بده شيء من هون يخبرني كمان.
0: أمتين جاي.
1: إذا بدك شيء قلي.
0: بدي سلامة قلبك.
1: يلا بونا بريميدي.
0: بدي بس تجي على لبنان تعملينا زيارة بالإذاعة، هذا بدي إياه منك. وغير هيك بدنا سلامة قلبك وسلمي على كل اللي بعرفهم بنيدرلاندز وأمستردام وكله، بوصلنا الجميع وتوصلي بألف سلامة يا رب.

ولك انا مش علي يا حبيب القلب، انا الي بس مش قاسمين، الي وعلي نحن كلنا واحد يعني. لا ايوه لكل مشروم يا رب. طيب دي انا بحب المشروم بس هيك شكله خوفني كيف طالعين كلهم، اللي هو المشروم يعني وترق. كل انواع المشروم عندك او هيدا الابيض المتعارف عليه يعني؟ طارق يا طارق حلو، عنده مزرعه مشروم خطير طارق. دنيا 23 جويه توصل بالسلامه يا دنيا، والغنيه صارت عندي. مين طلب الغنيه اللي ابعت له اياها؟ يلا خبره يرفع ايده اللي طالب غنيه تحت حراسه القمر. مزبوط شلوه الغنيه، ما بعرف ليه بس على مين صارت عندنا الغنيه. يلا لحبات لعيونكم هالغنيه، خذوا تفضلوا وتسكتوا الكل بس صوتنا ما بيسكت.

0: يا إلهي علي زعيتر لك بونجور، ما في شغله بس عم اسمعك ولك منور يا علي زعيتر منور. أبو هادي
1: حبيب القلب يا بلور، يسعد لي مساك مساك
0: ولك مساك
1: مساك زملاء everybody، والله مشتاقين والله، بس الشغل حاكمنا والله بلول،
0: الله يزيد الشغل
1: عم بتأخر بالشغل، بس الحمد لله بخير، كلنا بخير، هادي بخير حبيبي والله على راسي والله، سلمنا على جميع الزملاء
0: كلهم بسلموا عليك
1: والله، بس صالي اقرب فرصه بقدر بيجي بكير بتواصل معكم، انتم بالقلب على طول،
0: انت حبيب القلب يا ابو هادي.
1: باي باي
0: باي باي يا ابو هادي، ان شاء الله تكون امورك بخير. خليني بعد سلم على خالد، شفتوا حلو الغنية، كل شي فيه عكس عكاس عن جد. دارين بونجور فويس،
2: اي هاي كله
0: عم بلعلع هالغنية رائعة، أجمل ما سمعت أذناي من فترة. هاي هذا الذكاء الصناعي اللي بيغني شكله ملاقى $300 على التخت بغرفة الأوتيل جنبه. شوف هو مو في شغلة، مو عم يحكينا من ألمانيا، الكلام هو لغاني مهدي اللي كتبها بروايته من 2002 أو 2000 سوري 2000 و... مش غلط إذا مش غلطان 2012، من 14 سنة بس تلحنت وانشغلت على الذكاء الاصطناعي والغنى ذكاء اصطناعي، بس الكلام هو كلام كتبه غني مهدي، يعني هو حضرت له فيديو عم بيحكي عنه. بدي سلم على ندى كمان، صارت الغنية عندك ندى، بونجور بونجور، تشكر فادي على غنية على الوجه، وسلام للجميع، مزبوط شلوها للأغنية فتحت أسمعها ما لقيتها. إلي بدر مراحب، أنا منيح إن شاء الله كلكم تكونوا بخير. طيب فادي انا هروح لعندك دقيقه واقول اسامي اليوم من توفير ماكس وبرجع لكم، يلا

0: خلينا نسمع فادي بعد في 6 ثواني.
1: خليني كيفك؟ تمام.
0: وين الغيبة؟
1: بعتنا بكيس هالغنية، بعتنا إياه، شو هالغنية الحلوة هذه؟
0: شفتوا كي؟ لا لا، جانين الدنيا، جاني عاملة اللي ما بينعمل هالغنية ليلى.
2: يعني تحية لغاني مهدي، بس أنا بقول له برافو إنه تركتها لهلا، لأنه يمكن ما حدا كان حيقدر يلحنها ويغنيها مثل الذكاء الاصطناعي هيك حلو هالقد.
0: شفتي إنه هيدا اللي كانت عم بتقوله نادية الزعبي، إنه كانت وقت قالت أول مرة عن بس إجا الذكاء الاصطناعي، الحمد لله مستحيل ياخد إحساس البشر. لما سمعت هالغنية قالت تعتذر عن كل شيء قالته، وقالت له يعني ما بتصور كانت في حدا ممكن يطلع هيدا الإحساس هيك. فالمضحك المبكي للأسف يعني. يلا يا ليلى، عندك اياها ليلى الغنيه وبدك اياها؟ رح ابعتها. يلا هيك عم ببعتها هلا احسن، وبعدين بطل على السماع. انا رح ابعتها لفادي ولليلى كمان، وفادي 30 سنه رح سلمك الهواء. اوكي

0: وجلال يسعد لي مساك يا رب، وان شاء الله تكوني بخير وعائلتك بخير يا رب. اليوم العنصر النسائي، في رجل واحد طلع مع خمس نساء. لحقول مارسيل رابيفاس ب 243، ماريا 167، جومانا 538، مارلين 671، سيلفانا، هودي عم نحكي عن ثلاث حلقات لورا 567، وجوني 235 كمان. كلكم أسماءكم رح تصير عن توفير ماكس بجبال. توفير ماكس اللي هو أول هايبر ديسكاونتر بلبنان موجود بجبال. كل شيء عليكم تعملوا بليز تأكدوا أنه الهوية تكون معكم، بس تروحوا على فرع جبال اللي بيصير على أوتوستراد أرتبون باتجاه الشمال، وهونيك الفاوتشر موجود لما تتعذبوا على الإذاعة تاخدوها. خلينا الفاوتشر يكونوا دغري موجودين عن توفير ماكس، أول هايبر ديسكاونتر بلبنان يلي كل ما زادت الكمية عنده قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. شكرا لكل اللي تواصلوا معنا، كل اللي بيسمعونا سايلنتلي. فادي وميشا يعطيكم ألف عافية. إذا ما جد من الله بكرة ابتداء من الساعة 4:30 حلقة جديدة معي أنا ألي مرهج. من هلا لوقتها بليز تبعوا حالكم.
1: The Road Show with Ellie Mirhage, Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة، مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: توفير ماكس، أول هايبر ديسكاونتر بلبنان، وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج، واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. سيدر ويفز، ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى مرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدى.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. ليتر تشيفاس $24. ويت مرتديلا على زيتون لابيارا $95. 6 أناني ماي لتر ونص الأنينة $1 بس.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروتشو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: سميحة طمني. New on Radio Delta.
1: Radio Delta. جديد فارس كرم على الخير ناوي.
2: قربت صوبي على الخير ناوي. شميت جسمي عطر فرنساوي.

0: كلمات نادين الأسعد، ألحان سليم سلامة، توزيع توني صابا.
1: جديد عاصل حليني، لا تغيير. New on Radio Delta.

Radio Delta. جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو صدر دجاج $5.25، حليب دانو 2250 جرام $15، نوتيلا 350 جرام $3.75، نجار جولد 200 جرام $6.
2: New on Radio Delta.

جديد راغب عليمي انت الدنيا لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76 من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: كانت سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: جديد عاصي الحليني، لا تغيير. New on Radio Delta.

0: on Radio Delta.
1: جديد راغب علامة انت الدنيا.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta. Yeah, happy.

0: جديد Too Late featuring Saint Laurent Nano
1: New on Radio Delta.
2: قربت صوبي عالخير ناوي شميت جسمي عطر فرنساوي

0: جديد فارس كرم عالخير ناوي.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: New on Radio Delta.
4: جديد عزيز عبدو في القلب.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta. جديد يارا كركماز 10 بعيونك.

Radio Delta. جديد يارا كورتي.

0: New on Radio Delta.
1: جديد فارس كرم عالخير ناوي.
2: قربت صوبك عالخير ناوي. شميت جسمك عطر فرنسا.

جديد توني كيوين وطن الأبطال. Radio Delta.

جديد راغب عليني انت الدنيا

0: سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: جديد توني كيوين وطن الأبطال. Radio Delta 90.3.

جديد توني كيوين وطن الأبطال. جديد توني كيوين وطن الأبطال. Radio Delta

0: جديد Too Late featuring Saint Laurent Nano
1: New on Radio Delta.
2: قرب تصوبك عالخير ناوي شميت جسمك عطر فرنساوي

0: جديد فارس كرم عالخير ناوي.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: New on Radio Delta. جديد عزيز عبدو في

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta. جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

0: on Radio Delta.
1: جديد فارس كرم عالخير ناوي.
2: قربت صوبك عالخير ناوي، شميت جسمك عطر فرنساوي.

0: on Radio Delta.
1: جديد راغب علامة انت الدنيا.

جديد راغب علامي انت الدنيا. New on Radio Delta.

0: كانت سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.

0: جديد عزيز عبده في القلب.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل. New on Radio Delta.

0: بلقيس زهر الليمون.
1: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
5: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
0: جديد عاصي الحليني لا تغير. New on Radio Delta.

0: Delta FM Lebanon.
1: جديد ميرنا كوزا الحب حلو.

جديد. كارول سميحة، طمني. New on Radio Delta.

0: جديد كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
3: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال

0: جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: شو في شعر سهل؟
3: لا بطل فيه. اسمعي هيدي.
4: وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: Merci. Merci. Oh, son problème.
1: جديد توني كيوين وطن الأبطال. Radio Delta

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: أنا كبرت ببيت خلينا أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: غمضوا عيونكن، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: راديو دلتا معكم بكل لبنان.
1: جديد عاصي الحليني لا تغيير. On Radio Delta.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
7: New on Radio Delta.
8: جديد ميرنا كوزا. الحب حلو.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
7: من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: جديد عاصي الحليني لا تغير.
1: New on Radio Delta.

0: on Radio Delta.
1: جديد فارس كرم عالخير ناوي.
2: قربت صوبك عالخير ناوي، شميت جسمك عطر فرنساوي.

0: on Radio Delta.
1: جديد راغب علامة انت الدنيا

جديد راغب عليمي انت الدنيا. New on Radio Delta.

0: كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماسترينج أمير محروس، إنتاج باكستيج برودكشن.
1: Radio Delta Lebanon, the heartbeat of the Middle East.
2: New on Radio Delta.
0: جديد عزيز عبدو في

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

كل شي مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا

0: بلاش وانتو بلاش
1: انا واجي وانتو بطاطا
0: بدنا نروق وعلى بعض نروق.
2: راديو دلتا حيث تصنع الموسيقى.

0: on Radio Delta.
1: جديد راغب عليمي انت الدنيا.

جديد راغب عليمي انت الدنيا. New on Radio Delta.

0: One vibe to rule them all. Delta FM Lebanon.
1: New on Radio Delta.
2: جديد عزيز عبدو في

New on Radio Delta. جديد راغب عليمي انت الدنيا.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري. راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها أكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا لينا أكتر من بداية.

ويشوف القمر بتقولي شوف القمر ويشوف القمر بتقولي شوف القمر.

ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر

ويشوف القمر بتقولي شوف القمر ويشوف

0: امبارح اليوم وبكره راديو دلتا كل الفرق
1: The big big difference.
2: قلت لها
3: شو
2: قلت لها يا

شغل البال عشبناها وبتعجبنا يريحها من شغل البال عشبناها.